النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیشبو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت

في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من

يغفر لكم يا قومنا أجيبوا يا قومنا أجيبوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح

0: سبحان الله وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: زياد بوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين او شيا كبدري جاي ميجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيچ مروفك نيا لجياني دا توشي نهات بيو ازموني نكرد بيه هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خوقینری جیان داوائی لمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا آشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی خوایا خوای گورا دفرمید
1: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورين و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجش دا بفاداش اي بندي خوا بزانك و بيغنبري خوش ويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي أنفر مديا أويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دباريزيتو زياد دبيت بچندين شوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني دو ستو سيونو لوانا كان تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بس رضا من دي خواهي قولوا وهو دارم اوي عزيز سودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. كواتوا لدريجي مجدي ملائكة لبو مريم عليها السلام كاتك لأترى بردو باس ما كرك ملائكة مجدبة أو أفرتد كخواي قورة مجدد بيدا بكلمة لان خويوة كبكلمة كندرز دبيتن أو مندالة كناوشي المسيحة لقبكي مسيحة وهروها ناي مريم كن يكشي عن ناي عيسى كن يكشي كري مريم وجيها في الدنيا والآخرة خاوان زاه مكانت للدنيا والآخرة ومن المقربين لريزي أو كسانك ومقربين لخواي قولة سبحانه وتعالى. ويكلم الناس في المهد وكهلا وقسلق الخلشيدة لو كاتيك وملوتك وهروا لو كاتيك وكهلا جواميرا ومن الصالحين وهروا لريزي بيو صالحانا. ويكلم الناس في المهد وكهلا ديالا عيسى عليه الصلاة والسلام يقل معززات كان أوبك لمن داليش قسي كرت ديالا أوانيك ولا من دالي قسان كرو كل حديث صحيح في أغنبر داته صلى الله عليه وسلم هيد كسيق لمن دالي دا قسي نكري إلا سيكز نبي يتشان عيسى أويد كان أو من دالي زمني جوريجة وهروها من دالي شيدي كشك الحديثة كباسي كده. بهر حال عيسى يقلو كسانيك وكو معجزيك لمن دالي راقصدك وكل سورة مريم خواي قولة تفاصيل من بازك كاتكوا خواهي قول فرماني بيذكاتن كمريم لدواي اوي كوا عيساي ليبا ولد دبيتن فرماني بيذكا برو شار برو ناو آوداني اوزا هر كسي قسي لقل كردي بلي اني نذرت للرحمن صوما امن بروجيم لبو خوا واتلقص بروجيم لقل هيت كسي قسان ناكم وتيان باشا دي او من دارد لشيبو سندين قسيان كر فأشارت إلي إشارتي لو كردن قسي لقل او من دارب كن يتروانش بيان سير وكوخس لقال أو من دارب كيف نكلم من كان في المهدي صبية كوخس لقال من دارب كن كيش تال الملوتكية من دارب كوخس لقال بكين خواي قورا عيسى بجواب هنا بقسه هنا لمن دارب أجاو كل سورة مريم دفرمي قسا كانش بريتيب لا أوابك فرموي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بارئ أون دخسي لو كردن كبقسي خوان بجي خوان جوان ليبو لبيش سايوان أو من دار لملوت كي وقسي كرد. ويكلم الناس في المهدي لو كاتك ولا مهد ولا مهاد مهاد بابلين وتم من دال كاتك وقزكية أو زجاج كلبو أمادة ذكرك معلومة بيرجوتري مهاد وتزجاج أمادة كراو ملوتك لو حالتي قصانتك وكهلا همان قصش لكاتك ذكاء كواد بتزوامير أو كاتي كواد بتزوامير كوكوزانا دفن كهل للثمانية سيفيك صال هتاتسل صال بيرجوتري كهل للسيفيك صال هتاتسل صال بيرجوتري كهل كواتا همان قصة لو كاتي دكاتو كوا دبيتا كهل كواتا لهردو حالتان بس يعني لو دكا كوا معجزية خواي وكو بيغمبرية شاتيو هاتي بانجيان دكا لبوئي كوا خواي قوري بتاكو تنيا ببرستن. ومن الصالحين وهروها كسيكا أو من داري كوا دبي لريزي بياو صالحا واتا لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام وريو خواي قوري سبحانه وتعالى باسي بيغمبران دكا بصلاح باسيان دكا اواني كوا صالحا بوي كوا صالحا ظاهرهم وباطنهم وصالحا اقوالهم وافعالهم كوات الصالح او كسانن بتايبتي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام ظاهر باطنيان باكو راستو ريكا وهروها قفتارو كرداريان هموي صلاحا وريكو بيكا يتر ايوش ديتا ريزي بياو صالحان واتديتا ريزي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام. تلير دا مريم دفرمي قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. لير دا مريم دفرمي ربي أي پرور دقارم أنا يكون لي ولد أنا وتكيف بتشي ويق من دالم دبي
ولم يمسسني بشر لكاتك ذاك واهز بشرك ليم نزيق نبوي توا يمسسني آل مساس ليرد بمعناي مزد يام بمعناي كناية لبو جماع وزودبون لا حرج في بيان الدين ديار هردوش دقري توا بروي أو آفرتا بالتأكيد هيت بياويك نبا حلال ونبا حرام لي نزيق نبوي توكوبون وهروها وكو دس ليدانيش فعلا هند الطاهر بوا هند باك بوا غيري زكرياك كفالتي كريك ميردي خشيتي هيت بياويشي ديك أصلا دستي شبه دستي نكوتيا ولم يمسسني بشر حز بشرك دستي شبه نكوتيا بتشي ويق من دالم دبي كواتلير دا مريم العابدة الطاهرة أو أفرتا باك أو خوابرستا شكو قماني لدى صلاة إخوانية سبحانه وتعالى بلام لكيفية كيدا بيتشتوك كو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتك داوادك لسورة البقرة باس ماكر أريني كيف تحيي الموتى بشام دا بتشي ويك مردي زنديدا كيو كواتا أويش برسيال لكيفية كيدا كاو أوش بها ماشي وبرسيال لكيفية كيدا كا يا ربي إخوة بتشي ويك من دالم دبي لكاتك دا هيدز بشريك نزيكم لكوتي توا قال كذلك الله يخلق ما يشاء خواهي قرد فرمي كذلك بوشي ويا ببيع ويهيد بشريك نزيكت ببيتوا بلي بوشي ويا من دار الدبي لبروي الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء اوي بيع ويستي لسربي خلقي دكا سبحانه وتعالى اوي بيع ويستي لسربي خلقي دكا يخلق ما يشاء درباري زكريا كاتك وعيني خواجر من داري بيبخشي لمن داري خواجر قال كذلك يفعل الله ما يشاء يفعل ما يشاء واتلمن داري في يفعل دفهم يخلق زانان دفرمون طبعا بتدريز هاتي خواجر باسي ذكاء قصي زكريا فعلا عجيبة بلام قصي دروز بوني عيسى لآفرتك ببيبياو عجيب ترى سرسرهين ترى لمن داري يفعل طبعا فعل شل زمني خلقي خواي سبحانه وتعالى فعلي خواي قول سبحانه وتعالى بلام يخلق ليرده كوزان عند فرمون تاو كتيمان بقيني كوا فعلا زياواز اللي بيني فعل وخلق فعل غيري الله سبحانه وتعالى أفعالي هي طبعا أفعالي إيه مش والله خلقكم وما تعملون خوا خلقي كذية كواتا غيري خواش فعلي هي فعل أوي كواشتيك موجودة كرستة موجودة كسيك لحالتي دي قوري برو حالتي شي دي كالوي أوي كواشتيك صنعتا خلق نية بلام أوي خواي قوري خلق سبحانه وتعالى زالير دا كلبو زكريا يفعلي بكار هنا بل أوي داي كباب موجودا بلام تمانيا بابلين بصالة داتون وهروا آفرتكش عاقره وكو خواهي قولوا باسي كلا سرزماني زكريا افرته چي نزوكا بلام دايكو باب موجودة لو فعل لون داري بكار هندره بلام لير دا اصلا باب موجود نيك واتا خلقه هز موادي ظاهرا هز اسبابيك موجود نيك لبو دروز بوني من دال لون داري اسباب هيا اگر تسيبه تواتيج نيك بلام خواهي قولوا دروز تدكا لوش بلام لولايا لبو درز بوني عيسى عليه الصلاة والسلام أسباب هيت نية أصلا دبي بياو آفرتك من تاوكو بإذن إخوة من دال درز ببي فلا من ده بياو هروزودي نية لوه إخوة يقول خلقي بكار هنا وهروها استفادش كش ليه ذكري ليه ذكا خوي يخلق ما شاء تاوكو نصرانيا كانوا زولا كان تيبغن بتايبتي نصرانيا كان كاتك وإدعاء كان خوايا والعياذ بالله عيسى ياخد كور إخوة والعياذ بالله إخوانا بلو حاطي مخلوق بلام خواهي والتأكيد لسركاته عيسى مخلوقة يخلق ما يشاء خواهي يقول ويستي لسر بخلقي دكا لازمني أوشتي كويستي لسر ودرستي بك عيسى درست دكا ببيباب إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أقر خواهي قول سبحانه وتعالى اشتيك بريار لسر بدا تنهاء أو هندي بيوستا أن يقول له كن تنها بيدا فرمين ببا فيكون وكوزانا دفن بين الكاف والنون لنوان كاف ونونك يكسر دبي نقبل كن يعني نون توابي أو زدواش تكبين بين الكاف والنون كواتا إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيه ويقول إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يكسر أو كخوا بيه سبحانه وتعالى ببي يكسر دبي
حيث لا راد لقضائه حت قوته يقنى بتواني قضاء إخوائي ورد بكاته كانت أخوائي قورا على كل شيء قدير هم راسي زور مهيمة إنساني مسلمان بوشي وإخوائي خوي بناسي بوشي وإخوائي خوي بناسي كوا أوي بيوي بين الكافي والنور بس بي بفرمي كن يكسر دبي هتشيق نيل دا صلاتي إخوائي قورا بدر بي و او خوایی هنده بی پرستی، او خوایی هنده که لیب پاره و، او خوایی هنده سبحانه و تعالی که توکلی لسر بکی، ایتر او خوایی که شانی او حمود زور کانو شواز کانی عبادتی لبو انزام بدري و یعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل و هر وها خوایی گور سبحانه و تعالی کتاب و حکمة توراة و انجیل فردکا و یعلمه خواهی گور تعلیمی دکه چی فیر دکه الکتاب هندگ در زنان در فرمو لیرا الکتاب معنی کتابت ده واتا نوسین بله خواهی گور خینو و نوسینی فیر عیسی دکه علیه صلی اللہ علیه وسلم هندگ در فرمو نخیر کتاب لیر بمعنی کتابکانی پیشی خوی کلی با پیغمبران پیش خوی هاته خواهی گور فیری دکاتن به هر دو معنی هاته والحکمه وارو حکمتیش فیر دکه حکمت دانایی با کرتی اویکوا علمي فير دكاو وهروا عملي شي بيدكا لو الحكمه اويك وا علم فير ببيو كاري شي بيبكي اتر خوي يقول حكمتي شي فير دكا كوات علمي فير دكا وهروا موفق دكا لو كار بعلمك بكاتن كوات حكمه داناي فير دكا والتوراه والانجيل وهروا التوراه وانجيل شي فير دكا كوات اگر کتاب وکوت مه به معنی خین بابن نوسین خین نوده یعنی به معنی کتاب کای پیش خو بغشتي فردک و به تایبتیش التورات والانجیل تورات فردک او انجیل شپیده بخشی تورات او توراتی کلبو موسی دا بزی علیه الصلاه والسلام او توراتی کلبو موسی دا بزی کوا یک لکتاب هر گورکان خوای گور سبحانه و تعالی کوا کل حدیث صحیح ده تی پیغمبر صلی الله علیه و آله سن شتیک خواهی گوره سبحانه وتعالی بدستی خوی انزامی ده یک لوانه آدمی خلق کر بدستی خوی سبحانه وتعالی علیه صلاة و سلام و هر با یک لوشتانه ده فرمی توراتی بدستی خوی نوسی و خواهی گوره سبحانه وتعالی و غرس جنت العدن بیده و هر با جنت عدنی خواهی گوره بدستی خوی چاند سبحانه وتعالى يتر تورات كتابه كلا كتابه قبر كاني خوا سبحانه وتعالى كلا سندين زيقا خواي قبره باسي دكاتن والتورات تورات فير دكا وإنزيلي شي بيدا بخشي كوالا دوا لدواي تورات خواي قبره بعيساي بخشي كوكو التواوكرة لبو تورات وكل آتكاين دوا تريده كوا هندق لأحكام كان كوالا تورات لمن در خواي قبره وكو عقوبيك لسر بني إسرائيل شتي حرام كربو بإنزيل لبو يعني حلال كربو هروها وكو زانان دفرمون إنزيل زياتر باسي لرقائق تيدا باسي للتسكية تيدا لبروي بني إسرائيل قوم يشي در رقبون يترخواي قورة سبحانه وتعالى بو أحكاماني ياخذ بآتكاني إنزيل ضلي نرم كردنوا ضلي نرم كردنوا رهبا يتر لنتيزي وكو خواي قول لسورة الحديدة دفرمي رهبانية الشيان خستناوي بهر حال ورسولا إلى بني إسرائيل وهرها عيسى عليه الصلاة والسلام بيغمبرك ونيردرا ولبو بني إسرائيل سيان بيدا بفرمان إخوائي قولا أني قد جئتكم بآية من ربكم يتلير دا إخوائي قولا لسرز ماي ملائكة بمريم رادا قيني أو ذا يكسر ديتا فعلا أو إك إخوائي استيبو أو من دالبو مواصفاتاني كوا ملائكتك مجدي بيد دالب مريمي وحتى إيرا وقصي ملائكته أو زال لوين دير رأي يكسر بوو يكسر عيسى فعلا أو زالا أويكوا ملائكت بمريم بخشي هموي زيب زيدة كاتن بالفعل بوشي ويدي بكوا خواي قور بملائكت راقي عندبو أوانيش با مريم يان راقي عندبو أني قد جئتكم بآية من ربكم ببي قمان أمن آيتم بي لاي پروردگارتان معجزم په بلغم په لوی کوا پیغمبري خوامه ديار سنشتګ باز دکاتن ک لبر توابوني ک لره دوستين په پشتواني خوای ګور لواني دهت دین او خدمت او اتو بحث له ودکين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. مسلماني بريز بردوامين لجير سيبري جياني بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم لدرزي بيشو قيشت مانا باسي أومان كركة شونشوني قناغي يكمي بانقوازي بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم قناغي كي سري بوا وادان هيني لقل تنظيمة كي سري أو قناغة بحثي أو ما أنكر كوا دريجي سيصال سيصال بيغمري خواه خريكي أم قناغبو دعوة كي بسرريبو تنظيم كي بسرريبو هرشان ديك لبن مالكي وكماميا حسي أن ذكر دي أنزاني كوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حركيكي وادكاتو دينيكي تازي هاردوا بويا فرمي بحسي تايبت من دي او مرحلة وقناغة من كرد قيشت مانا تايبت من دي هشتم المعايشة بين المسلمين وغيرهم آيلم قناغة هيت صدامك هيت شرك الريدال بيني بيغمر وصحاب لقل بيبا وركاني قريشة وينهت واشتكي وارويدا بيد لبرويك وبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دعوة كي بس الريبو وتنظيم كشي بس الريبو وداوي للصحابة كان كرد بهموشي ويق أقاداري أم دي نبن نابي كشف بيت بهشي ويق بوي هر حركة يقدكرا زور بهنهيني حتى كو سيصال بردوان بولد ويا أخواي قورة جل في علا بأمري خوي قراري أو إذاك أو دين أشكرابك تايبت من دي نويم كلام قناغا قناغي نهيني بانقواز بو ديني خواب نهيني نقطيكي زور قرن كافي غمر صلى الله عليه وسلم تركيز دي كرد سري لقل الصحابة بري زكانا أوش التركيز على بناء العقيدة التركيز على بناء العقيدة لبروي كوا زمانك الزور قريش دين إبراهيم تيقدابو ببنى قومك مشرك بتبرز مردويان دخوار بدروشتيان دكرد أخلاقي خرابي زوريان هبو هاواريان بغير إخوة ذكرت بويا أم دينا حركة كردن لقال خلاشيكي أو هاي تو الديني كي ترتاز بيري وبدأ العقيدة مقابلة اشتكي أسان نبو بويا لبداية شوخ أخوائي قورة جل في علاء تواني ببيغمركي أمري أوي بيبكا أم دينا علان بكاد بلا ما وحي حكمتي تيانا أبو راست و خوشی دام درست ابو او کاتا نتایج دعوه کا بهشی و یک او نتیج نابو کوا دوای سی سال که علیان کرا و خلقی زور هات ناوی و خلقی پشتیوانی کرد با پاکیم شاکی کو تایی پی هات جانی پی غمری خوال شاری مکی و ری گرد برو شاری مدینه بوی التركیز علا بناء العقیده او عقیده که پی غمری خوا سی سال بنهینیو لدوائی دا ده سال باشكرا لشاري مكة خريكي بو قورترين هدفي في غمري خوابه صلى الله عليه وسلم بو لبرأوي كوا عقيدي باكو درستو تشاك عبادتو أخلاقي جواني ليدا الدسير وهر مسلمان يكش أم دينا وكو عقيدة ورنقريت لناو الضليا أو لا إله إلا الله كواهمو بيغمريك هل أو كلمي هاوردبو بأمتكي جينكا تولد لي خويا خوينكا بقرباني
شو نكات سروش لبرخاتر أو كلمة لا إله إلا الله كدواي شلي دكات كمعناي تشيا براسي مسلماناني بريز با مراجعي نفسي خوي بكات أو مسلماناني كواخوا قريكتي دصال بيغمري خوا لقل قريشا أم كلمة زياتر هيت شكتري بقريش نوي أم كلمة شيا قاف ليك لبيغمران أقر عددين بحث كين سطو بستوشوار هزار بيغمر هر همو أمو شيها وردوا للا إخواوا وكو بيامك أمو شيها بيدراوا دبيت أمو شقي متي شي بيت دبيت بو أمو شا ببيتا كاري سركي وأساسي همو بيغمرك وهمو أو كسانيشي كواد ديانويد إسلام بكنا برنامجي خويان بيكنا ديني خويان ببنا قرباني أو دينا قركيان بيت أو إسلاما شون بيغمري خواها ورديوتي عليه الصلاة والسلام بباكي وبشاكي تيبقن وكو صحاب وكو سلفي صالح كتشيان بسرا هاد لسر أو دينا واجبكي قوري مسلمانا أو الدين وكو خوي ورقريت لبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بوي أو كلمة لا إله إلا الله يا مسلماناني بريز مسلماناني بريز قريش لقل أوي كوا زور شعبك أميبونا بلام تشاك ديان زاني أم كلمة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام معناي تشيا وشاك ديان زاني داوا كاري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لري أم كلمة وشيا شاك ديان زاني أسرار لا إله إلا الله داواي شي دكات شنكم أوان لغي عربون خويان صاحبي أو لغبون وخويان الشاك بأسرار لغي خويان تيدك يشتن سيان زصال محاربيك قريش أو كلمة نود ولا درتوني بيغمر شاه بو شاري مدينه سي جار لشكشكي لشركيشي دكن بوي كوان نوري او كلمه بكوجي النوى قريش اي زاني اقربلي لا اله الا الله يعني زعامته رئاسه دبيت براته وبولاي بيغمر اخوا وبو دينك بيغمر عليه الصلاه والسلام اتراوني ابو جهل لقل عتباء لقل وليدي كري مغيرة فخر ببازوي خوان بكن لاو الشاري مكيا وهرشيان قرق بي بيكن وكو زعامتي ديني كان أبين در كدبو على أساس إيما خزمت كاري مالي إخوين على أساس إيما لسر ديني إبراهيم كدين كان شوان دبو لو كاتك في غمر إخوات عليه الصلاة والسلام قريش أيزاني أقربلي لا إله إلا الله أو كاتهيش فرقي كينية أبو جهل عتباء لقل بلال صهيبة او كات ميزاني دين حكمكات كيبرز لا اخواي قورو كيبرز نيا بويا او كلمه عظيمه او كلمه يا اقر حقي نديتي لصاحي محشره اوصي لسري او كلمه اقر ايشي بونكي اقر باكي وشاكي نيكتنا وسيني خوتو وكو عقيده بر برسياري بران بري لقيامتا بران برخواي قورا ودلني أشب حساب كتابي إخواي قورا جل في علال لقلتو يا مسلمان براي برزم لسر أو كلمة لسر أمانتي دينا لسر هدايتي إيمانا لسر حقي في غمر عليه الصلاة والسلام كهرهم يدقرتو ولا كلمة لا إله إلا الله بويا او كلمه يا بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم كرد يسيني صحابه كان وبشواز يجزور باكو جوان هر صحابه دهات اسلام دبو هر شي جهالته نفامي هي للرجو الريشدر يا كل لاو سينيا او كلمه كي وقت يقبر دق لبي بيغمر اخوا عليه الصلاه والسلام خويا كنا قرباني بويا او كلمه يا قال سيني انسان مسلمانه جاي كردراوا
بپاشی جیگای خوی گرد او کاتا او کلمه داوای تضحیه لیت کرد لای مسلمان آسان تضحیه بدابوی اگر داوای سروت و سامانی لیت کرد دینو لا اله الا الله او کاتا توی مسلمان صاحب عقیده زور بآسانی تسلیمی دکی او ایک امرو دی بینین لو ترددو لو نفاقی کوات توشی خلکی بوا كلا الرجاي حق لا ينداوى كلا الرجاي نور إسلام لا ينداوى أو عقيدة لدلا سستو بوا لبر أوي كوا سياستي باطلو نفاقو دنيا داريجي هاتو تناو دلوو أو كلمة بالناوى بويا هر نفاقي لمسلمان دركويت هر پاش گزبون ولا دین لأساسیاتی دین لفروعاتی دین لمسلمانک روبدا اگریت توستر اوی کوا او عقیده لدل یا ضعیف بوا دبی مراجعی خوی بکا بوی مجموع صحابیک کتسلیمی ام دین بون هر چیان بسرهات لعذابا لنا رحتیا لکشتارا تنازلیا نکر بگرنو بولای عتبو أبو جهل جماعتك بو يا مسلمان أنا برس بي أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم سينزصال بس خريكي أم كلمة بو أوشي كواب بو أهات للا إخواي قورا وكو آيات لشاري مكة لعهدي مكة زياتر تركيزي دكر دسر عقيدة وتركيزي دكر دسر أخلاق هر قصيك بسر هاتيك يني إبراهيم يني موسى يني عيسى يني هود يني صالح يني شعيب هر بيغمرك هر قصيك قصة كيبو بيغمر إخوابها تايا مسألة أول نبوك بس وكو قصيك بو بيغمر إخوا إخواي قور جل في علا نقلي بوبكات للري وحيوا نخير قصي موسى بري عقيدية قصي إبراهيم هموي عقيدية هموي توحيدة هموي شر لقل كافر هموي شر لقل أوكساني كوا غير إخوة دبرستن هموي شر محاربي لقل أوكسي كوا منهج إخوة سينيانية لهر شويني قسيك أريد خزمتي هر صورتك إلا بحسي عقيدية الأوان أبو قصبت فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون سيري أم آياتك كلا قصي موسى يا أخواي قورة جل في علا نقليك أبو مان فلما تراءى الجمعان أو كاتيك موسى لبرخاتر كلمة توحيد لبرخاتر كلمة لا إله إلا الله فرعون ولاتي فرعون شولكات هجردك أبو أخواي قورة لبرخاتر أو كلمة دقا نسر أو آوة فلما تراءى الجمعان كاتيك سير دقا قوتك يزور قورة بدوايا وتا قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى أو ندقنا إيما أو قيشنا إيما بلام أم چون كم بيغمر إخوايا چون كم بيام إخواي لايا چون كم خواي قورة كلمة لا إله إلا الله بيداوا عقيدة بيداوا قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين نخير تصور من قلت صر إيواني هي بني إسرائيل إن معي ربي خوايكم لقلاتا سيهديني يعني سينصرني سرم أخان لو لحظاتي كواتو بيشت آوة وباشت دجمنك كواها ساتا بيشو ديك تريد بينن بوي لو لحظاتا سيرك أخواي قولا فرمي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر مشرع عقيدة نية أمشرع لا إله إلا الله نية لسنك بيغمريكا كوا خويدا كتاوا لسنك بيغمريكي نازدارا ولسنك همو بيغمرانا أو كلمة شون جي قربوا بولد لأم قافلة مباركي كوا خواي قورا استفائك لنا وخلقيا بويا شون كوتواني بيغمرانش دبيت أو كلمة لدليان عزيز بيت أو كلمة لدليان جي خوي قرد بيت بو أو كلمة بجين
و بو او كلمش بمرن بشكم لصاحي محشر اخواي قورا جل في علا لسر او كلمش حشيان بكات. التركيز على بناء العقيدة بويا مسلماناني بريز بيغمر عليه الصلاة والسلام أو سيانز صالة بس محاولي أو أي كواكر دوا بقريشي ديود بلين لا إله إلا الله تفلحوا إن شاء الله دقين فيها مقصد أوي لم مرحلة لم قنا غنهيني أمس يا صالة مجموعة صحابيك إيمانيا تيها ورد فرورديني كرد لسر أم كلمة نازدارة بويا سيانزا صال لسر أم كلمة أم عقيدة فرورداني كرد لشاري مدينة معركي بدري بيان كرد ومعركي أحدي بيان كرد ومعركي أحزابي بيان كرد معركي حنين تبوك فتح ما كي بيان كرد لمعركي بدرا دقين بيخ وبيغمري خواب وقتال نروي بلام خواي قورة جل في علا توشي قتالي كرد أو دزاني خير لشيء بلام آية أو سيصطو سيانز الصحابي كوالا قل يابو وتيان هي بيغمري خواي ممشر ناكين إيما بو قتال لرنتينا إيما أسباب قتال من نها وردوا إيما قوت من كما وقريش زورا نخير توكلنا على الله أو دينا شون كم بصادقي وريان قرد أو نورا شون كم ناوضلي أو جع صحابة برزانة جي خوي كردبوا توكل بخواي قورا لقد أو بيغمر الناس دارا أو قتاليان كرت مقصد أما بروردي شاري مكبو أما لا إله إلا الله بو أوي كرت أما الدين إخوايا أوي كرت أما النور إخوايا أوي كرت بالصحابة كان بويا مقدادي كوري مسلم شي فرمو ببيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله والله إيما هيش كات يكوكو قومكي موسى نالين تو خواكت برون شر بكن بلام إيما دلين لقل تويا لقل تويا أو قتال دكين أو بأدبيناكن كوا قومي مسابران مساكريان عليه السلام بويا مسلماناني بريز أو كلمة يكي زور قرنق إنساني مسلمان آقاداري بيت أو لا إله إلا الله يا قريش ديزاني معناه شيء بويا تسليمين أبو قريش ديزاني معناه شيء بويا تسليمين أبو إن شاء الله دكين بيا حتى يشيق لكافر كان لو سردما وأبظنم أبو سفيان لو كاتي كوا إيماني نبوة لسر كفر بو بقوا مقيم في غمري إخوائي فرمو صلى الله عليه وسلم فرمي ولو أراد منا 10 كلمات لو أراد منا 10 كلمات لأعطيناها إلا فرمو صلى الله عليه وسلم فرمي ولو أراد منا 10 كلمات لو أراد منا 10 كلمات لأعطيناها

قيمة أو كلمة أمره لسر ستينجي مسلمانان لا واسب وقيمتي أو كلمة بريزة أو كلمة ناس دارك ولا لا إخوة وهاتوا بهمو بيا غمرانك بهمو أمتك إسلام كالو أبوه معنى كي يان أو تام معنى كي كالو أبوه يان دما نريد لدوا دوا كاري كان لا إله إلا الله رابكين لواجبات لا إله إلا الله رابكين بويا دوا لأخواكم خواي جورا جل في علا ثابت من كاد لسر أو كلمة يا ثابت من كان لسر أو كلمة كوا أو قافلة ناس دار بيغمرها ورديتي ولسر أو كلمة إن شاء الله تعالى بمان جينيو بمان مريانيو لسر أو كلمة إن شاء الله تعالى حشر من بكاد تايبت من ديكي ترك كوا فيوان دي بم قناغة وبوك قناغي نهيني بان قواص نهيني دعوة كوا آخر نقاطك بحسيكين السمة العاشرة علامتي ديمينيا أوش أويا بناء النواة الصليبة شون بيغمر صلى الله عليه وسلم مجموع صحابيكي ثابت كرد درس كرد بيك هنا لسر قاعديكي بتو لسر قاعديكي أساس لسر قيمة معنى لا إله إلا الله بمعنى بويا أما مجموع الصحابي كوا لبدايا إيمانا ببيغمر إخوها عليه الصلاة والسلام هر أمانة بون مسلماناني بريز هر أمانة بون لدواي وفاتي بيغمر كبيغمر وفاتي كدو رازي بولوان هر أمانة بون قرسائي بانقوازي إسلاميان يعني كرد سرشاني خويان ولسر أمزوي بلاويان يعني كردوا وهم مجموع الصحابة شاري مكبو كلوال مرحلة النهينية كإيمان ما بيغمر إخوها ورد وكو إمام علي وأبو بكر وعثمان سعد طلحة بلال صهيب أما مجموع الصحابة بون قائد قورة كان لدواية يغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام كوالا مواجهي قورية لشر قورة كان برامبر أعداء أمدينة وكو روم وكو فارس برامبر أوان راوستان اللوتي أو دو إمبراطوريان شكان أمان بون بويا أمانتي قرسائي إسلام لقردنيان بو بصدق دينيان ورقرد بصدق دفاعين ليكر بويا أجر سير بكين لما مجموع الصحابة كوابون بردي أساس إسلام نهت ولا كتاب كان يسيرا يشيك لم صحابانا باش جزبيت ولا إسلام إلا يك نفرك نبيت كأوش نابي عبد الله كوري جحشبو بو مرتد قراو بلاي ديني نصراني لو كاتي كوا كوتشيان كرد بو حبشة بأمري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هذا فكاش يزور أو نبو كوا محنته نار راحتي هاد بسر صحابة كان أم بويا بويا واي لهاتو برو ديني نصاري برو ديني نصارى برواتو خيكات نصراني بقد أوي كوا زور مفتون بو بوي كوا عرقي دخوار أو عرق خوار دنزيات رواي ليكرد كوا سبحان الله هل قررت ولا إسلام بروتنا وتلاي ديني نصارى شكم أوانا وان عرق خوار دنلاي حلال بو أي خوار كديني كي وكو ديني أصلك أشنا لو يكوا ديني باطلك يعني أجينا أخوة لديني إسلاما ديني مسيح وديني موسى أو أشنا هرم وحرام بو مقصد أويا شنكم أم عبد الله يكوري جحشك قبيليش يهبو خو أجر مثلا محنا وآزار بوايا كوا بصر صحابة كان هاد بلال أبوايا واي بصر أبها تايا صهيب يان صحابة كان يتر بلام أمبيا سبحان الله مفتون بو بخمرة وبعرخ واردنا وأما هل قرايا بل أولا يديني نصارى روي وأجر بين سر أوي كوا شون بزاني انتي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم مجموع الصحابة لا يزور عزيز بو زور لسيني بيغمر إخوة مقام ينهبو وزور خوشوي زبون اگر بازك بدين لسيره بروينا ويكوا دواي ويكوا خالد كوري وليد دواي حفده صال لمحاربه هتلاي في غمر اخوال شاري مدينه واسلام بو بيش فتح مكش سبحان الله فرمين روجي كان لقل عبد الراي عبد الرحمن كوري عوفا كوا بردي اساسي ام دين ابوا يكيك بول الرعيلي اول لقافلي اول لقل في غمر اخوايا صلى الله عليه وسلم دم قاليك الريده

لقال أم صحابة بريزة وكو إمامي مسلم نقليكات أفرميت ضلي عبد الرحمن كوري عوفي شكان خالد كوري وليد خبر دراوة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي خالد ببانكا كاتك هاتلاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا خالد دع عنك أصحابي خو أوش صحابي أي مو بيفرمي يا خالد دع عنك أصحابي لكاتك خالد كيش فعتي مكشاتوا بوتا شمشيري خواش كقائدة عسكري بوكواش شكر بو إسلام بلام لبر أوي الدمقاليك بران بريك يكرد كوا بردي بناغي إسلام لسرشاني أوبو بيغمري خواه قبولي نكر عليه الصلاة والسلام لي فرمي يا خالد دع عنك أصحابي وأصلها واكاني من بيرا فوالله لو كان لك أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي أو روحته رواه مسلم والله أقرب قد كيوي أحد ألتون ذهبت أو جار للري خواش سيري أم لفذكر مسلماناني بريض في سبيل الله يعني خالصا مخلصا بو خواش سرفي كي ناقيتا ناقيت أوي كوات شون عبد الرحمن يكون رعوف جارك هاتوا وريشتوا بو أم دينا لشاري مكايا ناقيت نيوي باداشي عبد الرحمن يكون رعوفا نكر أوش ناقيت مقامي أمانة بهيش يوي بران بر خالد شام قصير بيتوا بيغمر عليه الصلاة والسلام دع عنك أصحابي ما أدركت غدوة الرجل من أصحابي أو روحته باشا براني بالرزم باشا مسلمانان بويا او تاريخة او مرحلي سري بانقواز او سيصالة بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خريكي او بوكوا مجموعة صحابيك بروردبكا لسر ام دينا بتي بكات دين بجواني بكات تضلي انا لا اله الا الله بباشي وشاشي ورقرن كأوانا بيان دو تريد النواة الصليب الاولى وكو أقل أفرت كان الحساب يمكن إما خديجة من هي كدايش إيمان دارانا أسماء كشي عميس من هي ومفضل من هي كشي حارث أما نجهرهم ويان لتاريخي كما للرحيل أولا لقل في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لقل في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام دين داريان كردو إيمانيا بمدينها وردو بشتي في غمر عليه الصلاة والسلام لمرحلين هي نيو مرحلين رحتية ليرى برسيارك ديتا بيشا وآية أم مرحلة بناء مسلمانان بريس أم قناغي سرية أم بانقوا زبني هينية أما آية جاري كتر وداته لتاريخ إسلام بو مسلمانان بحول قوة إخوائي قورا إن شاء الله تعالى لبرعوي كوا دعوي إسلام إعلان كرا كيس الدين يشتري إن شاء الله تعالى لحلقي ذات وقا يمرو مجال لبيت كتشون أم دين إعلانك ريد وايس يصال أم دين ما دام إعلان كرا مبادئي انتشار بو لستر لولاتانا لستر كتابو سنيب يغمري إخوة عليه الصلاة والسلام وخلق يكزور لستر زوية أمرو لستر ديني يغمري إخوة الحمد لله وخلق يكزور لدعاء للي فضائياتو بان قواز دكن دين داري دكن يان خونش درشين بو إخوة قورة بو دينك يغمري إخوة عليه الصلاة والسلام أم مرحلة تواو حتاكو إخوة قورة أم زوية دابة دسم سلمان وشون لزامان الصحابة كانوا عهد أموي وعباس كانوا عثمان كان تاكو نزقي ست صال فيش إسلاك إسلام حكمي كردوا مسلماناني بريس ست صال إسلام لصحنا ماوا أجنا هزار ست صال زياتر دينا كيف يغمر إخوانا أم زوية حكمي كردوا بويا أم دينا علان كرا أم دينا بلاو بوا جاري كتر أم مرحلة بحول قوتي إخواني قولنا يا بسر مسلمانا أما وكو تنظيم أقص الريبيت هر حركة إسلامي كوادين داري خوي دكاو خلق بانك دكاو بو إسلام أو هش مانع يكني أقص تنظيم كيس الريبيت أو هبو بيغمري خواش هر كشفي نكدو تنظيم كيلا مرحلة دومينشا وجالي واشي أو دي بصر مسلمانانا أو معنى أو نيا كوادين كأتر الريبي هموي نخير دعوات تعز إعلان كرا أو قنا غبصر مسلمان إن شاء الله تعالى نايات بلا مكو تنظيمات أو لا شك أو درسته ودبيت هرناو مسلمان بمعنى دين السر أوي أمق آخر ناو نشاني قوناغي
نهينيبو مسلمانان سرية الدعوة وسرية التنظيم قناغي نهيني بانقواز وقناغي نهيني تنظيم آبم علامتا علامتي نويم كتشون بيغمر صلى الله عليه وسلم أساسي خوي دانا لسرشاني أو صحابانا أساسي دينكي خوي بتوكات بما قناغتك وتعيبيتيت أما دكات السيصال بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بم قناغ نهينية لقل صحابة كان رويشت استدين سر أويك و دواي سيصال خواي قورا جل في علا ديويت أم دين أعلان كات بيغمر الصحاب رونا قناغي كي تروا دبيت قريش أم جارب علني جوي لا إله إلا الله بيت دبيت قريش بعلني جوي لديني بيغمر إخوابي عليه الصلاة والسلام بوي أم دينا ديني ناو كفه كهف نيا ناو أشكوت نيا أم دينا بوهات وكوا لقل أو قومي خود لقل أو قلي خود لقل أو شعبي خود حركي بيبكي لقال خلتك امبرو لسر برنامجي اسلامنيا يعني اسلام لدل يعني ضعيبوا دبي جاري كتر او تياري اللي بدي دبي جاري كتر او ديني في غمري خوالي اللي ديتوا دبي جاري كتر قيمتي لا اله الا الله بدي بسينيا بدي بجويا بوي بيتو سر او اسلام صحيح كوا خوا قريتي بزاني قيمتي او كلمتي بزاني نرخي او لا اله الا الله كواقف ليك لفي غمران هاوديتي معناه شيء امش ان شاء الله تعالى بورقا يبر بويا مسلماناني بريس خواي قورا جل في علاب استواء بدواي سيصال ام ايتان ابو في غمبر اخواتي تخوار وعليه الصلاه والسلام كخواي قورا بحكمتي خوي دزانيه واختيتي كام دينا ايت الاعلان بكريت ام ايتان ابو في غمبر اخواتي عليه الصلاه والسلام كافرمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يان وأنذر عشيرتك الأقربين وقل إني أنا النذير المبين إنا كفيناك المستهزئين أأمس آية وايكرت يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دينك أي أشكرابكات وكو قنبل ذريك بدا بجي قريشة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى لرد وسطم بحول قوة إخوائي قولا لدرجة داتوا أشين سرقنا غيد ومي جياني في غمر إخواء كتشون أمدع وأشكرا ذكات وتشون تنظيم كي هربس الريد من يتوا لرد وسطم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا حديثي شوارم داوين حديثي أبي هريرة لباسي أحكام كان ما بوين زياتر لسر برقي. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا مياني باسي أحكام كان دا هندك لأحكام كان حديثة كمان باسكت استشند كتر لأحكامي أو حديثة باسكين. مؤلف ابن العطار الشافعي رحمه الله قالت: وفيه دليل على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء قبل غسلهما في الوضوء ليس مختصا بنوم الليل. يعني كسك خوتوا أقل الروش دا خوت بيا لشو دا خوت بيا كاتك هستا لم حديثي لم لفظيك خوين من أو يتياني بلي أقل شو بيا الروش بيا هر كسي خوت بو لخوكي هستا أو كاتا دستي أشواب بوي علي. وفيه دليل على أن شرعية غسل اليدين يعني الشوردني دست هدو دستت ومكروهيتي كألين مكروه دست كي قاب دا أبي بيش أو بيشوي الله تايبت نية بخوي شووا لحديثك دواهاتوا. بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار لم حديث دا هي جوازيك نهاتوا لن يوان خوي روج لقل خوي شوا لإطلاقه صلى الله عليه وسلم النوم من غير تقييد لبدأوا أفرمين من نومه ننوم ليل ننوم نهار بس هيجي نكدوا لم حديثة بويا لم حديثة وأجر حكم نسر أم حديثة بتنها بدين أجر كسيك لروج يجدا خوت به كهستا أبي دزنا كات هيج قافية كا دستي أشوات وسنة دستي بشوات ومكروه دستي بكات هيج قافية كتيرة يان هندق لعلماء ألين تحريمة يان ألين واجبة دستي بشوات. بلام إمام أحمد رحمه الله فرميه وقال أحمد يختص بنوم الليل دون النهار. إمام أحمد فرمي أم حكم حديثة تايبتا بخويك وكل شو دابه خوي شو. وقال أحمد يختص بنوم الليل دون النهار. بلقيت شيء إمام أحمد كوا فرمي بقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده شنك الله نازاني دستي لشو دا خوتوا دستي لشو دا ماوتوا. كلمة باتت لزماني عربي بو خويك ديت كالشو دابت مبيت خويك معنويك للشوى نقل الرجا ببلغي خدي حديثك هل أم حديثك يخوخن من لا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أمش الله بلغي لسر أويك خوك خوي شوى. والمبيت لا يكون إلا بالليل شنك مبيت تنهاء بيل الشوى. وقد صح أيضا مقيدا بالليل فاشان حديث تريش من هاتوا حديث هاتوا تايبد لسر شيخ سيكدوا لسر شو. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل لحديثك دا هاتوا كإمام بخاري وإمام مسلم وإمام أبو داود روايات ينكدوا حديثك هاتوا إذا قام أحدكم من الليل. أما مسألة لا علمي فقه دا يا لعلمي أصول فقه دا بيوتري حمل المطلق على المقيد حديثك لشونك دا برها باز لشتكا حديثك ليرا ببند يكوا تايبتي أكا أبي شيب كيد أبي مطلقك بيني مقيدكش بيني بزانين دراسيام كي أبي إيش بكامب كي إيش بمقيدك بكي أوش بخوي فنيك علميك لا علمي أصول دا أخوان ريد ولا علمي فقه دا علماء إشارة في داوة. ما دام لم حديثيك خوان خوان من لتشوارم
بمطلقها من نومه من نومه مطلق نازل نومي ليلة نومي نهار هدو كان بلام للروايات تردهات وباسي خوي شوأكات في وسط تفسير حديث كب كان بشي نوم يكوا بشي خوي يكوا خوي شو إذا قام أحدكم من الليل رواه البخاري ومسلم أبو داود وعنه رواية أخرى لإمام أحمد وقولي كثير هاتوا قولي كثير هاتوا أن كراهة الغمس إن كان من نوم الليل فهي للتحريم يعني إمام أحمد لم مسأل دو قوله قولي كان الله تايبت بشووا روش هيك مشكلة كثيرانية قولي كثير هي هر إمام أحمد خوي إن كان من نوم الليل فهي للتحريم يعني لشودة نابي دس بخيت الناو قافوا أبي دست بشوي أنجل دس بخيت الناو قافيك وش آبي تيابي وش شلماني تيابي وش خوراكي تيابي بولواني دست نجاساتي فيوبي أما أقل لشودة أبو وإن كان في النهار أقل الروج دابو فهي للتنزيه أو بو كراهية فهي للتنزيه يعني بو تحريمني بو كراهية لكنه محمول على الغالب لا للتقييد بو وكيف وقد علل صلى الله عليه وسلم بأمر يقتضي الشك شنك في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرميشي فإنه لا يدري أين باتت يده يعني اشتكي يقيني كتدست النجاسي بيويا دست يقين الدنيا تشرشو بيه تشرش بيه بيعني هلا تسيريكي چي فيهونيه لواني نجاسة شي فيه و بيه تو ده بري شي كوتي بيه توش نزاني وش كشبو بيه توا لواني هيچي شي فيه و نبه لواني هنه كس دست يعمر نجاسات كوي بلام هنده كس بريان نكوي لواني ولاتي واهيا لبروي شونكيان گرما لبروي آويان كما لبروي آو بكارنين لخو پاك كردنوية برد بكارينين لوانيا هندي خلق نجاسات يبي هندي شنبي بلام حكمك بو قشتي هاتوا فإنه لا يدري أين باتت يده فدل على أن الليل والنوم ليس مقصودا بالتقييد يعني بويا وقالت لأقر للروج يجدابو هردسد بشو لبروا أفرمي فإنه لا يدري أين باتت يده مسألك أونيا لبر شوا يا لبر خوتنا اگر بون منا دست دروجی شا اگر نشخو تبی دست بر نجاسات کوی هر بی بی شوی کابو مقصود شوردن نکخو نکشو نکشتی لوانا اما روایی دوم ل امام احمد و علی ل شود بو حرام بو تحریم و ل روج دا بو کراهیه یعنی اگر کسی ل روج دا دستی که دناو آوا دستی که دناو آوا خو تبو حس دستی که دناو آوا آوا إيشي كي مكروهي كدوة أقل للشودة هستا ودسي كده قافية كوا أو ينش لمنية وينهر شي كي تدوة أو إيشي كي حرامي كدوة أما الرواية دوما لا لله إمام أحمد رحمه الله أما يكبلو فوائدا له أحكام عليك باس بانكت وفيه دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاس تو دست لواني بيس بيه دست كفيسة نجاسة كي بيوي لوانية أي كيتا آوية كوا آوة كفيسة بلان أقر فيسيك لوي هي آوة كيتا سريا سيريك فيسيكا فاكا بيتوا علماء لم حديثة وفا إليك اندر كردوا فرق كي لنيوان أويكا آوة هي فيسيك تيكي لقل فيسيك هي آوة كيتا سريا وفيه دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فإذا ورد عليها الماء أزالها أجا نجاسيك تيا أو كده سر نجاسك يا نجاسك باقي بيتوا بلا ما قال آوي كده دادنا ونجاسة بكيتنا وآوى كسيره آوى كفيسة به لم فرق بزن وإذا وردت عليه نجسته إذا كان قليلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إرادها عليه وأمره بإراده عليها أبيني لشونك دا كان نجاسة هي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لشندين شونا اللي آبي بسرابك يا أخوي آبي بسرابك دو ميزي أعرابيك كاتو تمزقوتوا اللي آبي بسرابك ولم ليرا اللي نجاسة بدستانوا نك نجاسة ببيت دست مكرنا آوا كوابو أقر كسي ويستي نجاسة باك كاتوا بونمنا
ويستي نجاسي بكلاسك وهي يعني اگر كلاسك كان نجاسي فيه وخستي انا وتشتا اوك فاك بيتوا نخير اوكش بيزكا ابي اوك بكي تسر نجاسك بويا فرقك هي ليله بين ورود الماء على النجاسه وورودها عليه وذلك يقتضي ان ملاقات النجاسه اذا كان الماء واردا عليها غير مفسد له امش اويك بلغيك تدي شتايا جيشتني نجاسه او اجر اوك كتاب سر نجاسكيا اوك بيس نابت غير مفسد له والا لما حصل المقصود من التطهير اجر وانا به خو اجر اوت كده سر نجاسه اوك بيس بو يعني اذا حتى اور اوك سر نجاسه اوك بيس به اوت بس اللي اكيد اوك بيس به اي شلون باقي كيتو باق نابتو كوابو اجر اوك كتاب سر نجاسه نجاسه كان امنه بلان اجر اوك ته نجاسه تيكت اوكش بيس به بلان اجر اوك تشيبو اوك كمبو يكي كتل لو فائدان لو أحكامانيك هيا وفيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ووقوعها فيه يعني آوك أجر كمبو أجر نجاسيك تيتو يعني تيكرا أو بيسبه فإنه صلى الله عليه وسلم إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة فمع تيقنها أولى لكادك ذاك في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم منع ما نكاد اسما نا نوك بر نجاسك وتبيع نيكين نو قافيك نوك بر نجاسك وتبيع نيكين نو قافيك أي أقر بنجاسيك وبيكيت نو أوا بيسي أكاد بوي إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة بو احتمال لو أني نجاسيك به فمع تيقنها أولى لكاتك أقر يما يقين ما نهبي نجاسيك بدس ما نوابه كد ما ناو آويك دا كآوك كم بو أوكاتا بيس أكاد أماش بلغي لسر أوي آوي كم بيس أبيت ولو أقر رنغو تامو بونيشي نغوره رنغو تامو بونيشي نغوره كم تربو لقلتين قل لكوبة يعني دو كوب كارتي خوي كوبية كابوهي كوبية آو أو نزيكي برميلك آوكات استا أقر كم تربو لوا نجاسي تيكي هر نجاسيك بيسا بيت كميش بيت نجاسكا ميز بيان بيسي بيه بيسا بيدو لقدتان بيسا بيت بلا مقر قلتين بيان زيادة لقلتين بو او كاتا بيسي ناكات إلا مقر رنجيان تاميان بوني بقورد وفيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإناء أم حديثة درسيك لو درساني تيايا حكمي لو حكماني تيايا مكروها دس بكيت ناو قافوا دس بكيت ناو قافكوا قافك او بيت يان شلمني بيت يان هر شي كتير بيت يعني مكروها بيش اوي كدست بشوري سيجار كابو دس شود نكا سيجار مستحبة سنة سواء كان ما في الإناء ماء قليلا او طعاما او غيره من الاشياء الرطبة شتك كشل بيت هر شلمنيك يا هر شتك شل دست شون كدست بري كود نجاسة كنقلبها وهروها وفيه دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة يقدر ستريشي تيايا هنديك شتي بيس هيا بيك جار شوردن فاك بيتوا هنديك شد هيا سي جاري اوه هنديك شد هيا حو جاري اوه استا ليرة چن يكا سي جارة امش بلغي لسر اويكا شوردني همو نجاسات دولا قدرتان سقنا بي دمي سقنا بي حو جارة همو نجاسات سنة سي جار بي شوي هرش تيك شوي نجاسي كي بيو ويا سي جار بي شو سنة فلام اگر با يك جاريش پاك بو يوا كافية فلام لمذهب امام محمد اللي علماء مذهب امام محمد اللي همو نجاسي ابي حو جار بي شوي هرش تيك نجس بو بي حو جار بي شوي فلام او صحيح نيا والله اعلم او صحيحة تنها دمي ساق حو جار شوردني في بيستا كخلاء خو من بدر قلاوي درك ليه يعني يك جار بخول دعي يك جار كا طبعا جاري يكم خول أو بيكوا شش جاي تريش بقى أو بدوايا كابو سي جار شوردن سنة ده ميسق نبيها مو نجاسة سي جار سنة لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى لكاد يقدر تأكيد نيد نجاسة بدستوهايا
سيجار سنة فيش ودس كي بقافيك بي شوي أي أقل نجاسة بدستو من باب أولانية من باب أولى سيجار سنة وثمان بالله ما قد يكجاري شور ديت لبروي دمي صقنية يكجاري شور ديت كافية بالله ما سيجار سنة. وفيه دليل على رد ما يقوله أحمد هروها أم حديثة أم حديثة بلقية لسر أويك قولك إمام أحمد ومذهب إمام أحمد صحيح نية لمسألي شوردني نجاسة يا بولن شتك متنجس بيت شتك بيزبو بيت لقافة لكالوبالة لهرشيك إياه ألين هرش شتك أم جهازة بيزبو أبيتو بي تشيبكي حاول جا بي شوي حاول جار بي شوي أنجا باك بيتوا يعني هر جاريك اي قوشي باك يكيتو جاريك اي شوي بوشي وحاول جار همو نجاسي قياسك إن سد ميسك أولش دور نارحته وبلغشي لسر نية بويا أم حديثة بلغية بردك لسريان. وفيه دليل على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعا عام في جميع النجاسات لتنصيصه صلى الله عليه وسلم على التثليث شنك في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم نصا على سيجر لم حديثة سيجر. والتشبيع خاص في ولوغ الكلب أما حوجار شوردن تايبتبا دمي صقوا كأقر صقيك دم خاتنا وقابوا. وفيه دليل شتيك تريش تام حديثة أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش بملواني كسب الله باش أخو دسم دسمان بيزنية بوش توزي آيو لنا برشيني نوتواو برجاندني أو لهندك أحكامي نجاسات دا نجاس يعين برشاندن هاتوا الله باتوزي آيو لنا برشيني نوتواو نا أبي بيشوي. وفيه دليل على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش أو لبرجاندني نابي للأمر بالغسل دون الرش تنك فرمان هاتوا بشوردني فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم أما لميزي من داليك كربي يشتان أخواردني نخوارد بشير خوربي أتواني بس آوي لبرجاني. وفي اللباس ونحوه كالوبالك نازاني شوي بيسا إذا توسوس فيه نازاني إيري أويا هندك آوي ليه برجاني تواو لوان لو أن لو شنانة دا أو برجاندن هيا أما لا دست الدابلي لواني نجاسي في بيان في ونبي آوي ليه برجاني نابد أبي سيجار بيشوي يعني كألم أبي يعني بأو أو بكارهيني أما سيجارك سنة. وفيه دليل على استحباب استعمال ألفاظ الكنايات أدبك شتايا يشك لو أدباني كلم حديث دا هاتوا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إنه لا يدري أي إن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رد نازلين دسي لشوية دا ما وتوا يعني اشتي بيس نالة اشتي خلاف نالة عندي ألفاظ نالة رد نازلين لشوية دسي دا نالة. فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده نازل دسي لشوية دا خوتو ما وتوا بون من نيوتي ولم يقل فلعله وقعت يده على دبوره وجه دستي كتبت السر يعني باشي يعني كتبت السر زكري يعني دستي كتبت السر بيسائي كمال الفاظ هي يعني لروي أدب وجوانية سيركي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نيوتوا الله نازعين دستي لشوية بوشيوة أدبي بكاره ناوة أمش سنة بكاره ناني قصي جوان وروشتي جوان وأدبي جوان لكاتيك دا بون منا دولا قدتان اگر كسيك ويستي باسي حيواني كاكا فيه وتريك ودريش چنجاري دولا قدتان بلاي كر نفسي انسان حزي لناكا بويا يعني ادب بيويسة ادب بيويسة نالله يخويها ناوي وايو تواو ناو بي ادبية ادب مراعاة كردني چيا مراعاة كردني بيويسة پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم اختياري بزان چه ادب اكا فإنه لا يدري اين باتت يده. وفي الحديث دليل على استحباب الأخذ بالإحتياط في العبادات لا حديث كذا بلقي أوش ما نهاية كاحتياط كردن احتياط كردن لعبادات دا للشرع دا اشتيك سنة بيويستا إنسان آقايلي ببكاري بيني بتايبات في العبادات وغيرها بتايبات عند الاشتباه والشك تونا زين دست بيسي يا بيسي لواني بيسي
خويسك كز يقيني هي كباني هل أسير دستي في سيانا لو أنا زوريني احتمال دست البيت بلا شي بيت باكيش بيت حتى علماء علين أجر كز يقدستي بلا فاف بيتشا حدو دستي بيتشا لنايلون يكا داينو باني هسا دستي شو يعني شو هذا العلماء علين ما دام تأكيد صد لصد فيز نبوة نايشو چون که از این دستی لشوده این باتت یدوه باتت فی لفافت دستی للفافه یک ابوه بلا من دیگه لعلماء آلن مادم هر حدیثه که واحد و ادبا لگل حدیثه که دا حدیثه کش بو چیه بو تعبده بو اوی که ایمان را بینی لسر چی لسر اوی که وادس من بشوین و نایش زانین لبر چیه هر کامی گلوانه به انسان کم ترخمینه که و محاوله اکاکاتی کستا لخو دستی بشواد حديث شوارن بما توابو الحديث الخامس حديث في أنجم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في ثم يغتسل منه منه يعني فيه صحيح يعني بك اجر كسه منه هذو روايتك صحيحه هذوك صحيح هذو شيء البخاري مسلمة لا يشي كان منه هات ولا يشي كان فيه هاتوا اخر هنا بتدعوا اوانيا بالله اوش يعني السود احكامي خويها ثم يغتسل فيه يعني في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي باهيج كسيك لأيوة ميز نكات ناو آوك قوم آوك الماء الدائم آوك واستاوى الذي لا يجري آوك الرناكات آوك الرناكات ثم يغتسل منه أن جاء شيكات لو آوى بكار أهينيت لو آوى بكار أهينيت شيكات وصلي في أكاد أقبلين منه أو ألين لأوك بكار أهينيت بونمونا قوم آوك هي كسيكا شي ميزيتيك تخد ميزيتيك يار كسيكي تر بشي ميزيتيك قوم آوك وخل ميزيتيك أو نابد ميزيتيك بكري بول لوانية وغصلي ليك أشي آوك أهيني دريك يتدروا أو من هو بلان أقبلين ثم يغتسل فيه أشي لقومك ملاك لقومك ملاءك أماش ردك لسر هندك لعلماء ظاهرية شنك هندك لعلماء ظاهرية ألين أقر شو لقومك ملايك أو نهبت يا بونو منا أقر ميزي كده ميزي كده ناو قومك نابي بلام أقر ميزي كده ناو قافيك وكده ناو قومك قيدينية ها بوشيوا بوينا هر كاميك لوانا بيت ثم يغتسل فيه يا منه هر كاميك لو أنا بيت ممنوع ميز بكرة ناو قوميك أواوا يعني بشي لقوم آبك غسل بكي كميزي تي أكريت ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب كسيق لأيوة كالجناب الدايا بالا آبك كريناكات أوكا واستاو ريناكات با غسل نكات با غسل لأوكا دا نكاد بمشيوا الماء الدائم او اويكا في اوتريا الماء الدائم اويكا نروات نك الماء الدائم يعني الذي يجري دائما اويك زول دائما هبنا الدائم يعني الراكد الراكد يعني الواقف اويك واستاوى قوميكا ناروا ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم خوي اخوي الدائم شيء في التفسير كذ الماء الدائم الذي لا يجري أو آويك ناروات ويوضح معناه خوي توكيد كدوى صلى الله عليه وسلم وخوي شي توضيح داوى ويحتمل أنه ذكره للاحتراز من المياه التي يجري بعضها دون بعض كالبركة ونحوها لوانية وكو بن عطار الله لواني ما بس شيء او في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم بويا وتوتي الذي لا يجري او اوي ريناكت او اوي ريناك ما بس او بيت
آيك أجر هندي شي ريبكات وهندي شي وستاوبيا هيسا هندي حوز هيا لسر وريكا يا لجير وريكا يا لنا وراستوا لا هني كوني شامبوك دو آوكا المهم آوكا ناوستيت أم آوكا دي فال آوكا نابران دائما نج آوي تيايا هيسا حوزك أجر آوكا ريبكات آية الماء الدائمة نا ماء الدائمة بلان ما دمتي الذي لا يجري ريناكات او كات حوز جهد دوا كوابو اگر اوي ريب كات كسي ميزي تيب كات ابي انا ام نهي بريناك بي چون كباك بيتوا باك بيتوا بلان اگر اوي خلق بي نابي ميزي تيب كي نابي ميزي تيب كي اگر اوي كم بي حوزك بشوك بي او كات لوچه بيز ببي او احكامي خويه بلان ما بس منشيا الماء الدائم الذي لا يجري كالبركة يعني كالحوض ونحوها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه فاشن شي دبكات غسل لو حوض دبكا ليان لو آو دبكا. الرواية يغتسل بالرفع كخوين موا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل بالرفع خوين موا يغتسل بضمه لا ضميك لسري دابنين وهروها فتحيك كيش بخنا السري وهروها سكونك كيش سدانين يعني بس هي الشواز خلنا نريتها بس هي الشواز أتواني ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه بس هي الشواز خلنا نريتها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه الرواية يغتسل بالرفع برفعاته أقل بالرفع بيت أو تقديري جملة كتشونة ثم يغتسل يعني ثم يغتسل أبيت شيء ثم هو يغتسل منه هو أبيب مبتدأ يغتسل جملة كفعلية أبيب خبر يغتسل هيج ناصب جازم يقنش وتسر فعلك فعلك مضارعيش مرفوعة ثم هو يغتسل بوشيوة ثم هو يغتسل منه أي شأنه الاغتسال منه يعني ما شو أو ميز كيت أنا أعرف باش نخوتش تياكي خوتش غصلي تياكي أما شو نشتي وابي ميز كيت أنا أعرفكو باش نشي غصلي تياكي حال دواتاني ك غصلي تياكي أما نابت أي شأنه الاغتسال ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد الاغتسال منه أو لا أقبلين بالرفع هاتوا معناك وكاتت شو نبي يعني ميسكدن مكرناو قوموا ميسكدن مكرناو آبكوا كنروت جاي تر أتبي غصلي تياب كي غصلي تيانا كي هر نابي أقر با بالرفع بيبين ثم يغتسلوا با بضمه يعني سواء أراد الاغتسال منه أو لا. وقيل يجوز جزمه على النهي ونصبه على تقدير أن أشتوين بلين ثم يغتسل يجوز جزمه على النهي أقر كد ما نجزم أو كاتا نهي هاتو لسرشي وصل كدنش لآوك كا چي بكري نروات آوك نروات وصلتيا ناكري كميزيتيا أكريت أو كاتا نابي وصل لآوك دابكي كميزيتيا أكري. ونصبه على تقدير أن أشتوين برين ثم يغتسل ثم يغتسل بوشيوة أو تكون ثم بمعنى الواو أشكري أم ثم يا معناي شي بدا معناي واو بدات ويغتسل منه بوشيوة بون هناك لزمان عربية كديد الله لا تأكل السمكة وتشرب اللبن ما سيمخو ودو بخوي ها ما استاو بخوي لقال يا سخل كذا يري بيخوات لما علانا علن شيء لما علانا علن خلاف نخوشي فيها ويا كزنا عربي خال الله أعلم دكتورة كان شيء علن لا تأكل السمك وتشربه يعني وأن تشرب اللبن أي لا تجمع بينهما ما سيل قلدو بيك ومخو إستا أقر أمش بمعنى واو بأم ثم يا يعني ميز مكا وشي تشيش بكيت غصلش بكي لا وكذا ميز مكا لا وكذا وبشي غصلش بكي هذا وشان ما بس يعني أي لا تجمع بينهما وهو فاسد المعنى بلان أم معناه ما بزنية
أم معناه لحديث كما بزنية بلي ميزة تيكر نادي غصت يبكي كوابو أجر غصت نكر أتواني ميز بكي نأبو شيوانية. فإنه يقتضي النهي عن الجمع بين البول وإرادة الاغتسال أو نفس الاغتسال، وليس ذلك مرادا بالإجماع، بل البول في الماء الراكد منهي عنه على إفراده. بلكم ميزكدن لا آيك دا كنارواد نهي لكذاوة، وهروها والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده سواء كان كثيرا أو قليلا أو كزور بي يان كم بي ما دام أو قومي ميزتي أكريت نابي وصلتيا أنجام بدري. وقد رواهما أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، ولفظه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل بجزم ولا يغتسل فيه من الجنابة. إمام أبو داود بوشي وهي ناوتي كسبال إيه وميزنكة نو آوك وكنروات وتشجنكة وصل شتيانكة. بلان هندق لعلماء رنشي، لكن إن كان كثيرا أقل آوك زور، إن كان كثيرا كان نهي تنزيه في الغسل ونهي تحريم في البول لما يلزم منه من تقديره أو إفساده. قوميك زورت هي بلام بهر حال قومك نار، مثلا قوميك هي زور قورية اگر كسي ميزي جتبك لمسري لو سري ايش مشكلة كنية قوميش قولي بلام نار. او كاتا علماء هندي قالين اگر قومك زور بو اوك زور بو يعني اگر كم بو محرمة كم بو حرام، بلام اگر زور بو قومك اوك زور بو ألين غسل كردنك مكروها لبروي صد لصد يارنيك في اسبوع، واغر ميزي شتي كرابيت يزرري كيفينا قيشتوا اواك زورا بويا مكروها باشتر وايا خود لو قوميا كميزي تيكراوا خود نشوي بشنشوني كتر خود شوي. اگر خوتي شود غسلك در اچه قناح باريش نابي، بلام اي دروسة اگر قومك زور بو ميزي تيوكي نا قومك هر چنه زور بيه ما دام نار و پاک نابیت و تصفیه نابی نابی بچی میز بکیت گومی که و یان حوزه که و کنار وات یان آبی که و کنار وات لبر چی؟ لبر و پیسی اکی. اگر تو تی که کسی که تیش تی که ورده ورده او آوه خساره بیه او آوه پیسه بیه. بویا و نهی تحریم فی البول لما یلزم منه من تقدیره او افساده، چون که پیسی اکی کس لینا خوا کس لینا با وقت بکل نامینه. لحديثك دا فرمي جنوب، وهو جنوب وسمي الجنوب يعني جنوب ناون راو جنوب بو كسسك لا كاتك جنابة بيت لمزقو دولك بيتوا القرآن لا يهندك لمذاهب دولك بيتوا قرآن ناخرين دس بقرآن ونادا. ولما بعد عنهما كاتك لوانا دولك بيتوا أمر بالإبعاد عن الماء الدائم، كاتك لوانا دولك بيتوا لا آوي دائمش آية كنارات دول خريتوا لأن لا يقذره كما يقذره البول، يعني بو أويك بيسي نكات وكتشون ميز بيسي أكات. ويقال للرجل جنوب، استأجر بو بيا كلمة جنوب بكار هنا أي بو أفرتشي بكار يعني هل علي جنوب، أجر بو دواني جنوب بكار هنا بو سياني بو جماعي نساء بو جماعي رجال هل علي جنوب. كلمة جنوب مشتركة لنيوان مذكار مؤنث مفرد مثنى جمع بو هل يشك بكاري يعني على جنوب. قال تعالى فرمي وإن كنتم جنوبا أو جمع ومفرد يشهد جنوبا أحدكم كوابو كلمة جنوب مطلقا بو مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث هامي جنوبا. وأما حكم البول في الماء الراكد، أما ميسكدنا آوك وكا واستاو به لروي حكم وثمان تحريمه مطلقا مطلقا تحريمه ما دام اوك واستاوى اجل زور بي يان كم بيت. وبه استدل ابو حنيفه على تنجيس الغدير، امام ابو حنيفه استدلالي بم حديثه كذب الله اجر غدير غدير او اويا كلدواي باران يا لدواي سيل يكديت بونمنا داتا مل زاويك هندك شال هيا
آبت يامنتوا يعني غادره السيل شو انك بويه فيوت غدير غدير يعني سيلك الرشتو او ما باقي كي ما وتوا لو لكلمي غادره مغادره ورجداوا يعني او رشتو ام جهشتوا اگر اويك ما بيتول شو انك دلنا عرضي كي شال فيوت غدير بون منا اگر كسك آوی کی لمسد جولان بون من آوی ل آوی کرد در یک شتی کی خسته ناو آوی او سرکی جولا آوا قیاسی کرد ابو حنیفه ام سری آوا که جولان شلپه کرد ل آوا که در شتی کرد پی کرد او سری جولا آوا که اگر نجاست تی کرد پیسه به بالا اگر ام سرکه جولان و هیچ نگی او سر شپول کن نشو او سر او آوا پیس نابه بمشی و قیاسی کرد و استدل أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر بوقوع النجاسة فيه، فإن الصيغة صيغة عموم وهو عند الشافعية وغيرهم محمول على دون القلتين. برام لمذهب شافعية ومذهب راجحيش كمن خم سري أروم الله أعلم كراجح بيت أوي أو قياس كيبشية إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر أو دو قلبو او دو قل جيش دو قل او جيش دو قل يعني دو قل وبرو سره او ايتر اگر بي سي كم تاكد بيس نافي اگر جيش دو قل اگر كم تر بول دو قل حكمك حكمي بيس هر چنه بيسك كم ايش بيت بيس ابي حكمي نجاسي هي بلان اگر قلتان بو ينسروتر او كاتا تماشي شي اكي او صافي اكي رنجي تامي بوني. وعندك لما علماء معاصر قالن شيء علماء أهل السنة وجماعة قالن أجر كم تدلق قلتين يجبو مطلقا تماشي شيء أكى رنجو تامو بوني يعني أو باكا بيز نابه إلا رنجو تامو بوني أجر جورا. أما مذهب شافعي وقول شافعي وهو عند الشافعية وغيره محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين جمعا بين الحديثين، فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم أبو عامي أم حديثة مخصصة بحديث قلتين عامي أم حديثة مخصصة بقلتين والخاص مقدم على العام. كم دقيقة درسك هذا؟ ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى إمام أحمد رجيك تريشي هيا قولك تريشي لسلام مسألة وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة. إمام أحمد تفريقي كدوا جاوازي كدوا لنيوان ميزي آدمي زادو أوشيكا وكو ميز وايا هندك دول قدتان هندك في سي هيا الشلة أو لقل ميزيك حكمها وغير ذلك من النجاسات هندك نجاسات تر بيسي تر هيا هندك بيسي تر هيا وكو ميز حكمينيا وشكبون منا يعني شواز كترة. فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء أجر ميز بي يعني وكو ميز بيت أو كبيسك وإن كان أكثر من قلتين أجر زياترج بلا قلتين زياترش بها البيسيكا. وأما غيره من النجاسات فيعتبر فيه القلتان. أما أجر نجاسكا وكم ميز نبي ينهى وما ناي ميز نبي أو كاتتين بزاني قلتان يا قلتان نية. وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس حديثك قلتين قشتية ما بس همو نجاسيكا وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي بلام أم حديثة تنهاب وشيا تنهاب وميزي آدمي زادة فقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير ويخرج بول الصبي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين لخصوصه فينجس الماء دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. ومالك رحمه الله أما إمام مالك حمل النهي على الكراهة أم نهيك هيا
نال تحريمه عليك راهية للتنزيه مطلقا، للتنزيه مطلقا لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاس، يعني كميزك أكيد أنه آويك بشبو حرام بيت خو آوك ناقوري، آوك ناقوري تابلين مادم آوكي قوري توابوي. إمام مالك الله أمنا هي بو كراهية، بو تحريم نية، جناح نية، بو كراهية مطلقا. شنك إمام مالك باو رواية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاس، أو بيز نابي إلا بيشي به إلا ببقورة، إلا ببقورة. فلا متمن قولي شافعي ومذهب شافعي أو شيء كراجح وتمان أو يا أجر أو كم تربو لقلتين مثلا أجر برميل كم تربو أجر بون من قطرة دو قطرة ميزي توكي كم تربو لا قلتين من بوخم بفيسي أزانم لسر أوارم. إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث، بلام أجر قلتين بو أجر كم تربو تمن في سبه أجر زيادة تربو دو برميل بو سي برميل بو ميز التيكت رنقو تامو بوني نقرا أو كاتفاك بيس نابي تنكا مقداري آو كزمي الخبث، بلام أجر قلتين بو أجر كم تربو تمن في سبه أجر زيادة تربو دو برميل بو سي برميل بو ميز التيكت رنقو تامو بوني نقرا

نجاسه چون که الله آوی زور نجاست تیه کرد هیچ ضرری که پی ناگه و انه اذا غیرته النجاسه ولو کان یسیرا امتنع استعماله الله اگر نجاسه که كم بيت او كاتا ما دام تأثيري لبكات او كاش كم بيت تأثيري لبكات او كاتا حكم بيسا. اما ظاهرية وكو داود ظاهري وابن حزم ظاهري وقد تمسكت الظاهرية به في تخصيص النهي عن البول في الماء الين بس او اندف بيسا او ميزك بكتناو او كا حتى لو بال في كوز وصبه في الماء قافيك بينا فنجانك بينا قافيك جامك بينا ميزي تيبكا ودعي ميزك بكتنا وآوكا ألين هيش قناحي كتانية وبيسي جنابه أو بالا خارج الماء مرمن لو لاي آوكا وميزك آوكا أجتنا ما دام راستخو ميزك ناكتنا وآوكا ولو بكت أيوب جتنا ويشي قيدينيا أمش فقهيكي خرافة أو بالا خارج الماء فجرى إليه لم يضر عندهم وكذا قالوا في التغوط فيه أقدوا لقد تمشي في سيش تيبك الله في زنابه لأنه لا يضر وكذا سائر النجاسات إذا وقعت فيه أقل هاتشي في ستري شتبكي ما دام حديثك تنا على الميز بس ميز ممنوع بوشيوانية إذا وقعت فيه أنجا عليه وهو خلاف الإجماع وهو خلاف الإجماع أمقصي أمانة في أتواني يقدنجي زانان لسل المسألة وأقبح ما نقل عنهم في الجمود أما خراب ترين قولك فقهك كليانة ونقل كرابي وقد جعل أصحاب الشافعي رحمهم الله النهي في هذا الحديث على اختلاف حالين باعتبار قلة الماء وكثرته وتغيره وعدم تغيره بويا أوانيك لسر مذهبي شافعي أرون لعلماء مذهبي شافعي أم مسألة أنا شون لك دعوة توكد ويان تدوب الشواء بجوري آوكا آوكا زور بي يان كم بي و آوكا بغوري يان نغوري أقر آوكا كم بو أو آويك ميزي تيأكي كم بو فهو للتحريم تغير أم لم يتغير آوكا بغوري يان نغوري ما دام آوكا كم ميز تيكرنكي حرام جاريا كان أو غيره آوكا جولابي بجولابي بروات يان نروات وحكى بعضهم فيه وجها أنه يكره إذا لم يتغير هندي قلت أنا أقل آوكا نقرد أو مكروها وإن كان كثيرا وتغير فهو للتحريم أقل زور يجبيت بلان بقرد أو تشيا أو بو حرام جاريا كان أو غيره بروات ينروات وإن لم يتغير كره ولا يحرم وإن كان راكدا ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا لو أنا أقرب بجوتري حرامة هدور نبي قولي شي معقول شبه بو لعموم النهي وحمله على التحريم على المختار عند المحققين من أصحاب الأصول هندك لعلمائيا وتوانا حرامة هجاوزيك تانية قال الشافعي رحمه الله أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة يعني بروات يان وستاو بيت بوكسك كجنوب بيت على أكره للجنوب أن يغتسل في البئر وفي الماء الراكد وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه وأما انغماس من لم يستنجي مسألة كثير أو رجيني وباسي أكاد أقر كسك تولى آويك خوي كذب قود دا بلانشي وأما انغماس من لم يستنج في الماء للاستنجاء فإن كان قليلا فهو حرام أو كاتك نجاسي في ويا آية درست يا درزني وإن كان كثيرا جاريا لا ينجس بوقوع النجاسة فلا بأس بلان أقر آوك زوربو خوي كد بقوتي آوك دا خوي قستناو آوك و آية آوك بيس أبيانا وإن كان راكدا فليس بحرام چونك آوك الزورة مادن في زنابه درستويتش تانية ولا تظهر كراهته وليردا نار مكروها بو لأنه ليس في معنى البول يعني وكوانية كسيك بأن قصد بعمدا بشميز كتناو آوك كسيك چو تناو آوك بلان خوي باق نكدوتوا لكاتك تالاتي قلو خوي باق نكدوتش تناو آوك لأنه ليس في معنى البول ولا يقال

يقربه ولو تركه فهو حسن أقر اشتوانك باشترا ترشيك. وفي الحديث دليل على أن حكم الجاري مخالف لحكم الراكب لم حديث ثوب من در كوتك أو واستوبع حكم جواز لقل آوك بروا وريبكات لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه أقر اشتيك باسكرا ببي تايبترين صفتي أوشتا كوابو أو جاوازا لقل شتيكا كدجي خويتي. والمعنى فيه أن الجارية إذا خالطه النجس شنك أقر أبيك ريبك أقر نجاسيك التيكد أو بشكي ترك بدويدة دي أو كبال أنابا نجاسك ونجاسك أبا دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه فيغلبه يعني أو آوي كبدوائي ذا دي ظال بي بس أو جزء كيترا بربرا أو بيسي دارة كان دارة وأروات فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالطه النجس وكو آوي كمستعمل وايك نجاسيتين كوتبع والماء الراكد الخليل أما آوي كوستاوبع وكمشبع لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه بلام أقل أعوك كم بيناتواني بحالبا نجاسك وبنا وبروات لكن يداخله بلكو تيكالي أبيو لقال يتحلو لك. فمهما أراد استعمال شيء منه حشكا تبيه ويهرب الشكل أعوك بكار بينه كان النجس فيه قائما ونجاسيتها. والماء في حد القلة وأعوكشكما فكان محرما والله أعلم. أمن دبس ثائرا موفق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد. كشتنا حديثي ششم إن شاء الله.

0: كتاب الجمعة باب استعمال الدهن للجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى نامي هيني جمعة بشي بكارهيناني رون بوسرشان كردن لهيني دا سلمان فارسي رضي الله عنه دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی او پیاوی لروجی هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سر و ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات یان لو بون خوشی که هیتی خوی بون خوش بکات این زالمال در چه بسر شانی کس باز نداد لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری او اخوای گور له گناه تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی د بوریت باب السواک یوم الجمعه وحدیث کلکم راع عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه بشي سواك كردن لروج هینی دا وفرمودي كلكم راع لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لپیغمبری خوابو صلی الله علیه و سلم دی فرمو ایو همو وک شوان وان لسر چاو دیریو بر پرسیارتی خوتان بسر جیر دستکانتان پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجیر دستیان دایو پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکیان باب الغسل يوم الجمعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني ابو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی ما في خوای گوری لسر همو مسلمانی چی بالغ لحفته یک دا جارک خوی بشوات باب الساعة التي في يوم الجمعة وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها بشي أو كاتي لروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنده چی مسلمان نویش بکات و داوای هر شته لخواب بکات او به گمان پیدا درید و با پنزه آماجه پیکر که کاتک زور کمه باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعه عن ابی هریره رضی الله عنه قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعه فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل السجده وهل أتى على الإنسان بشي أو سورتي دخوين ري لنويجي بياني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لپاش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويا دخوا ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بوكرد وريقه بوبري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو في شسازي كان لكاتي بانجي نويج دا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لزيقا كي هل بسينيو خوي لزيقا أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خوری تیدا حالات بید روشی هینیه لو روشه دا آدم درست کراو و لو روشه دا خرای بهشت و هر لو روشه دا لیکرای درو و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینی دانه بید

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقوت دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني سورتي الكهف هركسي الروشي هيني سورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبري خدا صلى الله عليه وسلم تيدا

0: محمد.
1: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتو ناخوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جير دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجير دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی که لجير دستیان دای لمالو سامانی گورکان. باب الغسل یوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوري لسرهمو مسلماني بالغ لحفتيك دا زارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنديتي مسلمان نويجب كاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقمان بيدا درير وبفنزا ما جي بيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلا ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم: عادتي وابو لروجي هينين ويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة. وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بنويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بوياد إخوة. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بو كرد وريقاي بو بري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشو كارو في شسازي كان لكاتبان جنويج دا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيگا كي هل بسينيو خوي لجيگا او دابنيشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكفيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتت بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
0: پاداشتو گورین و جیهینی. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وتفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم دفرميت: هر كسيك دزنوجي كي جوان بقريت پاشان بچت بو نوجي هينيو جوه بيستي وتارخوين بيت، وهر وهاق سنكات خواي قورة لتاوانكاني ام هيني بو او هيني رابردو، وهر وها سيروش زيادش خوش دبيت. ومن مس الحصى فقد لغى، وتأوي لكاتك دا إمام لسر من برا خوي بزيخيك يان ورد برديك ومشغول بكاو دسكاري بكات، أواب داشتي جمعكي هلدا وشيت ووبو نيجيني ورو. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرميت: هر كسيك روجي هيني خوي بشواتو بپیتو انا خوی پاک بکاتوا ورون لسری بداتو خوی بون خوش بکات، پاشان برواد بو مزگوتو هنگاو بسر کس داننید خلق نارحد نکات، پاشان اوی لسریتی نویش بیکات، وکاتیک امام تاری دا بیدنگ بید اوا خوای گوره لتاوانکانی بینی او دو هینی خوش دبید. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمید: هر کسیگ لروجی هینی ده خوی بشواتو غسل بکات و بچید بو مزگوتو زوب رواتو لامام نزیگ بیتو و قصو خوی مشغول نکات، او به هر هنگاوی کی کناویتی بو مزگوت پاداشتی روجوی سالیکو شونوی جکشی بودن اسرید، امش بلای خوی گوره و آسانه. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وتأوسي كري أوسي ثقفي دفرميت جملة پیغمبري خوابو دي فرمو: هر كسيق روجي هيني خوي بشواتو غصلي جمع بكات وزوب چيت بو مزگوتو بپي بچيت و بسواري نچيت لإمام ونزيك بيتاو جوه بقريتو قصو لغو نكات أوا بهر هنگاوكي پاداشتي صاليكي دزدكويت وهروها پاداشتي روجوي صاليكو شونيو جكشي لقلابي
2: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی هر کسی سنتک لا سنتکانم زیندوب کاتوا اینجا خلچی کردوا بم سنتبکن بو او کسی های پاداش با اندازه پاداشتی و کسی کردوی بم سنتک کردوا بی اوی لا پاداشتی هیچ کامی کن کم کاتوا لا کردوکانی روژی جمعه یکم خوشوردن دوهم خوانوی صورتی الکهف سه لابر کردنی جوان ترین پوشاک چوار خوبون خوش کردن پینج زور دعا کردن لدعای عصر ششم صلاوات دان لسر پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
2: حوتم زور رویشتن بونیجی جمعه هشتم سیوا کردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی هر کسی لا روشی هینی دا خوی بشواتو پیش وقت آماده بید بانوش با پیاده برواد نک با سواری لا امام زیگ بیتوا که بگریو قصی نابجه نکات با همو هنگاوی که خیرو پاداشتی یک سالی هیا که بروش بروشو ببیتو با شویش شونوش بکات
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: درود و صلوات هکارک بووی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا گناهي بو سريته وا ودا درجي هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کاده بیت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیکرا ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کس درود و صلوات بو من بنیری سرجم فرشته کان خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرن یک دانه لحديث كثيرة فرمي أخواي قورا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواي دسكوي وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات في غمر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: بوشار زابون لآيني بيروزي إسلام باهمشا ميلي راديوكا لسر شبولي 106.1 راديو دنجي إسلام بيت
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بارزان خوشويستان ايما بلن لبرنامج رابردو باسي او قمانا ما كرتك بريتيبو لويك رد كرنوي بشكي قرنك لسنتي في غنبر دولودي خوالي سربي اويش او فرمودانا كأصليا نية لقرآن فيروس كفيدة قتري إنكار استقلالية السنة للتشريع كأما جمع فيكر قتمان يكك لا مهمة ووظيفة السنة برامبر قرآن فيروس اويك تشريع نوي احكامي زيادة كالسنة في غنبر دولودي خوالي سربي هاتبا اگر چی لقرآنش بس نكرابي كأما يكك لوظيفة كان السنة في غنبر دولودي خوالي سربي وجمهور الزانيان بل اتفاقيا لسر أم وظيفة هي كبل سنة في غنبر دولودي خوالي سربي دكري حكمك نوي بهنتن اگر چی لقرآنش بس نكرابي بلام او قمانا لسر اوية كتنيا وظيفة سنة برامبر قرآن فيروز بريتيلا بيان وتفسير وتفصيل وتخصيص وتقييد او بابتانيك او احكامانيك اصليا هي لقرآن فيروز. اما بلين لبرنامج رابردو عندك خال اما جمع فكر بورد دانوي ام قمانا ولم برنامج ردي هندك لو بلغانه ددينا وكأوان بلين اماجي بيدكن كأمانه دبن ببلغه لسرعويك ناكرتن او حكم نويانا حكم زيادانا بتشريع وبدين حساب بكري لبراوة شنك هرشتك دبي لقرآن دا هبي اياك لو بلغانه كدلين خواي قوره دفرميت إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله كبتفسيري خوان بلين أما قصي خوايا خواي قوري دا فرميت حكم تانيا إخوايا تواتنا كريتن حكمك لسنة دا بها تبيت وإما بحكم شرعي وبوحي وبدين وبتشريع حسابي لقلبكين برزان إما شون ردي أم قماني يعني ردي أم بلقية بدينوا وكو بلين بيشو تريش يعني باس ما انكردوها كبداخة ويعني قرفتي أم جويرا بير كرنوانا وأم طاقمانا أويك كاتك آياتك ياندقك ياندنانت حديثك دينن أوان يعني يكم ناقرنا وبو تفسيري راستي أم آياتا يعني شرحي أم حديثا للان قورة زانياني بسبور لو باروا بلكو بتفسيري خوان بتفسيرك زور بلن سادة وزور براشكاوي تفسيره كان ببيتي قاشنو فهمي خوان وبتايبتي كهول ددن بيقنجين لقل أو بيروراي خوانيان هي بيش وخد بوية ليرة براستي يعني دبينين زوربي أو تفسيره هلانا كلبو دقة شرعية كان دكن لو يعني شيوية بلن سرچاوي قرتوان أويش أويكا يعني بتراندني آياتك لمنظومي قشتي آياتكاني تري قرآن فيروز درهناني آياتك قرآن وشي كرنوو تفسير كردني أم آياتا بجيا لقل همو آياتكاني تري كبيشو فاشي أم آياتا كبيدا قتري سياقي خطاب سياقي آياتكان أحوال وملابسات وتنانات سبب نزوله زور زانست هي زور بابت هي هيواندي با تفسيري أم آياتان هي ناكرتن أتو آياتك دربيني لكوي قشتي آياتكان تر بل كل يرى دبيني نك آياتك بشك لآياتك دوسي وشيك لآياتك تتو دربيني وتفسيري بكي بو تفسيريك حتما توشي هلا دبي لتقشني أم آياتا يعني أما سرچاوي زور لهلاكاني أوانا براستي كاتي كتفسيري هلا دكن لبو دقك شرعي لبو آياتك قرآن لبو فرموديكي بيغمبر درود خوالي لسربي خو ايما اقابين تماشي سياقي ام آياتب كين ام آياتا لتشي بوارك ولا تشي صورتك بعسي تشدك بيشتر وباشوتر تشي هاتوا خطابك وموضوعك بابتك تشي او اختي بومان دركوي كام آياتا به هیچ شوازک لدور و نزیکا و پیوندی باو تفسیر حالیانیه که اوان باو لیک دانه و حالیانیه که اوان لیک دادنه و بوی برزان ایما اگر آیتک پیش آیتا و او آیتی که ام بشل آیتکا تیده هاتو و بیخوین نوا او جابو من درکوی که بابتکا چیه و باز چی دکا طبعا لسورت انعام آیتی 56 که پیش ام آیتا و آیتی 57 که هر خودی ام آیتا بلام ام بشکل آیتکا إن الحكم إلا لله خواهي قورده فرميجي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أما جارك خطاب لقل في غنبار دولود أخواري سربي أي محمد أتو بيان بلي بچه أما خطاب لقل چه أي محمد تو لقل چه قصدك أم قصيال بو چه بو ببروايانو بو مشركة كان قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله بيان بلي من نهيم ليكراوا قد غكراوا بو من كمن كسك ببرستم غير خواي قورا قل لا أتبع أهواءكم من بشوين هوا وآرزوي إيوا ناكوم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين من أوكاتا قمرادا بم وريه داد بزركا قل إني على بينة من ربي فيان بلي فيان بلي من لسر ريبازك الزور رونو راشكاو راست يعني دروم قل إني على بينة من ربي ومن شاك دزانم أو بيامي أم بيامي بيامي خواي قوري كما لسريما وكذبتم به ما عندي بلام إيه وبدرو دزانن أو بيامي كمن بو إيه ومهناوا ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله أهليرا دزان إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يعني لرا كافر كان چي اندكر داوان دكرت لا پیغمبر خوا درود خوا علي سربي دهان قد اگر تو راز دكيتو نردراوي خواي قوري تو پیغمبري فرمو با و ايما لسر باطلين و ايما قمراين و ايما ببرواين ببلين كافرين فرمو داوابك لخواي خط با خواي قوري لا ايما لناو ببا با عذابك زور سخت مان بدا ها؟ ليرا خواي قورة فرموي فيان بلي ها وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به او شتيك ايوة فلالي دكن او عذابيك ايوة دعوا دكن كبفلا خواي قورة او عذابا بني ارتخارة و ايوة لناو ببا اما ايشي مني اما ايشي خواي ام حكم ام بريارة بدس مني ام بريارة بدس خواي قورة خوا دزاني كي ايوا مستحقي ام عذاب دبن حتما ايوا مستحقي ام سزايو ام عذاب دبن بلام اما من ناتوان بريار بدم ايوا فلدا كان لويك او عذاب اخوي جورا بزوترين كات عذابتان بدتو لناوتان ببتنو و بلين فلدا كان بلام اما ايشي مني اما ايشي اخويا ان الحكم الا لله اما اخوا بريار ده اخوا که بزانه کیفی باشه عذابتان بده لناوتان ببه او وقتی نابی اتو داواب که و خوای گوره ولامد بده تا ولوکات اما ایش خوایا تو ناتوانی فرس که لسر خوای گوره که زو ام سزایه بوتان بنیری خو طبعا لآیت تریش یعنی اما هلویستی کافران بو بیبروان بو لآیت تریش دبینین اوان داوان دکر لپیغمبر دونید خوای لسر بی اگر تو راز دکی با خوای گوره او اسمانه بسر مانده برو خینید یعن با برد ببارینیتنو لناو ما ببا بو مثلا سورت اسراء آیتی نو تدو خواهی گورده فرمید او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا یعنی یک لوانه داره اگر تو راز دکی اگر تو پیغمبری خواهی نردراوی خواهی دواب کل خواهی گورده با او اسمانه پارچه پارچه بکتنو با سر سری ایمه برو خینیتن لسورت انفال آیت سیودو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ها دايانقوت أجر تراستك يتو بيغمبر إخوين إردراو إخوين داوابك لأخوائكت بأخوائي قورا بأخوا بباران يعني برد بباريني تن بباران لسا السرمان يانش عذابك زور سخت بو إيما بنيري اما اوان او هذا وان ذكر ده انقول طبعا بروان ندين ابا في عن برد الاخوان السلمي ده انقول تو راسنا كي اما وانيا اگر راز دكيد فرمو باخواي گورا لنا ما ببا بو ليره خواي گورا ام خطابه بو پیغمبر درود خواله سربي كاتو كاتي كاوان داوي يعني بلدك لا دابزين سزاك اتو چبك پیغم بلي بلي اما ايشي من نيا من ناتوانم بريار لو بدم من ناتوانم اي وناتوانم فرض بك لسر خواي گورا كا بلالا دابزين سزاك تام بك كي خواي گورا ويستي لسر بو او كاتا عذاب تانده ده او كاتا لناو تانده با او كاتا سزا تانده ده بوي برزان اما چفاي واندي باوه هيكا حكم دبي لقرآن بي نابي لسنة بي بزانا كاتي كتو دي آتاكان وكو خوي شيدك يوا كتو دي بپي سياقي آتاكان بپي خطابكا بپي ملابساتكا بپي هوكار دابزينكا يعني ربطي آتاكان دكي بپيشو دواوا يعني بلكو تنانت يعني مناسبة لنيوان سورة كان هي يعني علمي مناسبات العلوم قرآن مع علمك مناسبة لنيوان آية كان بل كتنانت مناسبة لنيوان سورة كان يعني سورة ربطي هي بيواندي هي بسورتي أويك لدواي خويدت ربطي هي بسورتي أويك بيش خوي هاتوا كواتا چون دكري أتو بشك لآيتك ببتشريني لآيتك داري بيني وبكيف خود تفسيري بكي بظانم چي أو تفسيري كردوا فرمو رأي يكلا مفسرة معتبرة كان من بوبينن لسردمي صحابة وهتا إستا ككسك أم بوچوني هبي ككسك أم تفسيري كردبي كبلتن أم آياتيان أم بشلو آياتك خواي قور دفرمت إن الحكم إلا لله ما بس في أويك إما حكم كدبي قرآن بي نكدبي سنة بي دعاية برزان خالك يتر اگر گریمانه بلین اما آیت بس او دک کوکو اما جما فکر اما آیت هیچ پیوندی به بابته و نیه بابته ک 180 درجه جواز لگل او یک اوان بس لود بلم گریمانه اگر بلین این الحكم الا لله ما بستی به او حکمیه ک احکام شرعیه باشه لره خو خوای گورا لره فرموی این الحكم الا لله نه فرموا این الحكم الا في القران خو اگر بو شوازه باتبو این الحكم الا في القران يعني بهرحال لو أنا بلين يعني حقك يوم بدأ يعني بلين أم تفسيره لي وربقدر طبعا خو أجر بوشي وازج بهات بهر معناه أوانية كحكم للسنة والناجرة حتى تنانت أجر بوشي وازج بهات بوين الحكم إلا في القرآن سنة شيء دقرتوا بلام أصلا خواي جور اللي رفرموا إن الحكم إلا لله وكو بس ما كتب بابتك أصلا جوازه بلام فرزا قريمانة بابلين أما باسي أو ما مدك باشا حكمي خوا ادي السنه شهر حكمي اخوانيه اخر قرفتك ليري اشكاليك ليري ككسك واب زانيتن او احكامانيك للسنه هاتوا او حكمانيك في عمر صلى الله عليه وسلم هنايتي لا فرمودكاني اثر بقسبي بكر دوبي بتقرير بي يعني او حكمانه هيج بيوندي با خوا ونيه والعياذ بالله هيج بيوندي بدين بوحي ونيه اخوانيه هالشي حكمك كهاتبي أما حكمي خوايا إيتر لقرآن هاتبي يان لسنة في عمبر دوليد أخوالي السربي هاتبي حكمي خوايا هالكسك قناعات بو بكك سنة شوحيا للان خواوا هاتوا كواتا چي جوازيك إن الحكم إلا لله چلا قرآن دا هاتبي چلا سنة في عمبر دا دوليد أخوالي السربي هاتبي بوي برز انا ما يعني بلغيه كبراسي زور لا وازه وهيك يعني بنماكي زانستينيه هيك لبلغه كان تر برزان كحديثك دينوا ك كواي او حديثه بلغيه لسراوكا تنيا حكم دبيله قران وربجيله وناكره سنه حكمك النوي بهنتن اويش او حديثه ك بو صيغيها تو اني لا احرم الا ما حرم الله في كتابه من هيش تك حرام ناكم إلا أو شتيك أخويك ورا حرامي كردوه لكتابك أي خوي دلنا لكتابك أي خوي ما بس في قرآن جارك تيش هم وش تك أما حديثك لا وازة حديثك ثابت نية ضعيفة صحيح نية حديثك كمنقطعة بشراني تدال سنة حديثك وكاتك حديثك يعني يكم مرج لمرج كان حديث صحيح تداني أوش مرج اتصال السنة ده كواتا جارك فيش هموش تك حديثك كضعيفة كلاوازة أما أي شيء بي ناكريتن ورد كريتو وناكري بكريتا بلغة لسر هيج حكمك بوي إمامي شافعي إمامي بيهقي من رونيا كريتو لري إمامي طاووسة كحديثة كان رواية كردوا بلام خود إمام الشافعي كروايته كده فرميت هذا الحديث منقطع منقطع بشرانه كواته بشرا وكواته حديثك ناكرة سودي لي وربجيلي بلام برزان حديثك ترهي طبعا هو حديثا من دوزي موا لبو أم لبو أو بلان فكرية أم طاقمانة أم بيروبوشونانة يعني أم حديثة ضعيفة طالما حديثة كتر هي بهمان معنى أم حديثة مختلف فيه يعني زانان رأي جوازيا لسرا هندك لزانان في أنواع صحيحة هندك لزانان في أنواع ضعيفة كأو أو بلقي أو النية يعني من بلان أم حديثة مدوزيتا ووكو بلقلو أوان أو جاجدين ردي بلقا كيدا دموا حديثة كتشياب كسلمان فارسي دا جرتوات كسياريان كردوها لبيغمبر دوليد إخوة لسربي لسر حكمي هندك لا بلين يعني كرو بانيرو هندك لا وخواردنانا فرموي بيغمبر صلى الله عليه وسلم على ولام دا فرموي الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه في عمر صلى الله عليه وسلم فرموا حلال أويك على كتابك خواد هاتبي حرامش أويك على كتابك خواد هاتبي أجر خواي جورا حكمي اشتك باسي نكردبي كأما إيه ويعفو كردية وكدلن يعني أصل وياك درست حلال الأصل في الأشياء الإباحة حديثك مختلف فيه هي هندك فيان صحيح فيان حسنة هندك فيان لاوازة طبعا دلن أواني كدلن حسنة لبروك روايات وآسنة دي زور أبو يدلين في يعني دلين أم حديثة حسن بلام ليرا إما دلين شيء دلين قريمانة أم حديثة صحيحة يعني حديثة كي خوش يعني كرديانة بلغة صحيحة آية أم استدلالة جائزة يعني نخير زانا إمام بيهقي دا فرمت إن صحت هذه فإنما أراد فيما أوحى الله إن صحت طبعا صحيحني بلام قريمانة أقر صحيح بو فإنما أراد فيما أوحى الله ثم إنما أوحى الله إليه نوعان أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى ده فرميت أجابيت الراس تجبي خواهي قولا ما بس في أوية أو حكميك لري وحي وهاتبي وحي جدو وحي موان هي وحي يتلى كقرآن ووحي لا يتلى كسنة بيغمبرة دلود خواهي لسربي أو جاء إمام بيهقي ده فرمي يعني تفسيري كتابة كتبة جيرتر ده فرميت كتاب ما بس في قرآنية كتاب قرآن وسنة ما بس في دينة ودينش قرآن ده قرته وسنة إيش ده قرته ابن حزمش بهمان شواز ده فرميت وهذا حديث مرسل إلا أن معناه صحيح ده فرميت حديثك مرسلة منقطعة بشراني جدا بل معناه كي صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيئا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى إليه وأحال بذلك على قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى ده فرميت في عمر صلى الله عليه وسلم لو فرمو ديا بيمان دليت كهيش قسيك أو الأخوية ونهنا وبلام لري وحي بل كل ري وحي وهنايتي بوي إخوائي قولي ده فرميت هر قسيكي فرموي بيت أو وحي بوي برزان يعني آخر خال كأما جابي بكم بو قسكرنين لسال أم بلقيا يعني براستي زور جي سرسرمانة كدبينين زور جار أو بلين طاقمانة أو بيروكانة كبلغي دهنوا يعني بلغك حديثة كشي حديثة كضعيفة وديكة بلغة بورد كرنوي حديث صحيح آخر أما واشا شون دا كريئة تخد حديث صحيح ربك يوا بلين لبروا شنك حكمك زيادة هنوا حديثة كأقر شي صحيح جبيل للاي كوي قشتي زانا يعني أتوبيك يا بلغل سر أوك حديثي صحيح ردك يا با حديثي ضعيف أخر ناكرة أما تشمن هجك يعني بل كجار وهي والله حديثك موضوعة لا أصل له دان دراوة هل بس راوة بدرو أوك راوة كتشي دبينين دا كان بلغاب ورد كرنوي أحاديثي بخاري مسلم أما براسي من هجك زور هلا يعني هج بنا مايك زانستيني بوي إما كاتمان تعابوا إن شاء الله إما بلين لبرنامج كان داتو زيادة القسالة سر بلغة كان تري أوان دكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

دي ام لاولاي خود دكي پیغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد اما تزيكا وهروها اما حالتك وهروها اما جورا فيل كردن وجورا بردنيك وبآقار خرافة بردنيكي شيطان ام انسان والدك بهلا بآقارك غلط دادت بات سيري ام لاولاد بيدك بتيلي چاو سيري لاي چفو لاي راسي خود بكا ياخد كم ميلاني لاي راسو لاي چفت بسر بكا بروي سرد بكا اما براسي اما هو كاريكن بوي كوا انسان مش غلط دكا لنوش كردن كوابو خوشوستان زور پيوستا اما آقاما لنوشا كمان بي وهروها لكات يكدا كنوش دكين بام بچاو من سيري اسمان نكين. إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرميت هر يكات يگر يك يقل ايو النوش تان كرت يعني با بچاو سيري اسمان نكن با بچاو سيري اسمان نكن سيري املاولاي خوتان مكن. ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم أو بو خلقي يعني في ريو حالة بو تشاو بچاو دروانة آسمان لكات يقاق نيش دكاتو يعني بچاو سيري سرو دكاتو سيري أم لا دكاتو ديهينة ديبا أو بو خلق في ريو حالة بو كوابو أم حالتانا بيويستا إما لكاتي نيش كردن دا وليايبين وارو حالتي كتري جزور ضرورية با أقاداري بين لكات يقاق نيش دكين هول بدين باوشك ندين هول بدین باویش ندین کات یک باویش کشمن دید یعنی باویش که خوان بگرینه و چون کم لم کات دا شیطان زیاتر ده توانه زفر من پی بین توشی و سوسه من بکا واروها توشی بی آگایو توشی غفلت و توشی بی طاقتی من بکا خوای پروردگار هدایت من بده خوای پروردگار توانه ایمان پی بده خوای پروردگار لزانی من پی بده خوای پروردگار قناعت من پی بده خوای پروردگار رحمی خوی من لگل دا بکاد بو اوی بتوانین ام کارانه فیر بین بیزانین تی بگین و عملی پی بگین بو اوی زیاتر پیوندی من لگل خوای پروردگارا توتر و خوشتر و دوستانه تر بی خوای گوره لتوانه کن من خوش بی سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.

جي خوي جري اسلام لا اسوى ودرك وكافر عن وفاني انا مرد بوخو عمادة كان بورس لنما اوى وكولا طاو اواتك

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. بسرانو بنراني راديو دنجي إسلام صلاوي خواهي جورتان لسر بيتن خوش حالم أمرو كجل برنامي بها برزكان بأيوي برزو أزيزو خوشويز جيشتينوا بو اوي لم برنامج تيشك بخينا سار بها برزي چيتر كوا لدينا كمان دا وارد بوو و پیغمبر عليه الصلاة والسلام آماجي پی کردوو و لجياني روجانشي دا تطبيقي کردوو. بوكو معلومي برز دانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو اما قدويا لقد كان لكم وكخوا جورد فرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو إما قدوة وبيشوا إمام وجوري إمايا قسكاني عملكاني بيوست إما اتباع بكين زيب زيب كينو وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام الذين تبقينوا تطبيقي شريعة كيبكين. بلي برزان من لبرنامج أمروكا ببيوستم زاني كواباسي تيجيشتن لو واقعي كوا توي مسلمان تيدا دجي توي مسلمان جياني رجانتي تيدا دقزريني بعربي كي واتا فقه الواقع چون تی بگی لو دورو بری که تو تی دای لو همو ملابساتنی که بتای بطی لواقعی امرو کمان دا که هیا اگر تو خوین نود بوی نبیتن براستی اوا کواتا تو کسی چی زیرکو لیهاتو نی وکو گوتم چوکا پیغمبر علیه صلاة و سلام بم شوازا تعاملی کردو لگر واقعی کوملگا که خوی لسردمی خوی دا هم لشاری مکه هم دواتر لشاری مدینه خوی نوی لواقع که کرد اینجا پیغمبر علیه صلاة و سلام بریاری لسرده دا بله برزان ایمش براستی وکو گوتم که پیغمبر قدوی ایمه یا که ام بها جوانه برجسته بوا لجانی پیغمبر علیه صلاة و سلام ایمش دو بها ما شوه برجسته بکن لجیانی روزانه خومنده امروکا تگیشتن بو او روداو گران کاریانی کوا لولاتانی دورو بر لجیهان روده ده دبی تو شیکاری بو بکیت این زادواتر تو هنگاو بهاوی جیو برچاوی خوتی تیدا روم بکیتا و بو کرده بو کردارو خطوات وهنگاوكاني دواترت وامج بفعلي بكردار پیغمبر لجياني روجاني دا عليه الصلاة والسلام زي بزي كردوا وصحابة كاني پیغمبرش رضوان الله عليهم زي بزي كردوا بو ايمي مسلمان امروكا خوتان دزان المسلمانان بشيوه يچي گشت پیغمبر لجياني روجاني دا عليه الصلاة والسلام زي بزي كردوا وصحابة كاني پیغمبرش رضوان الله عليهم زيبزيان كردوا بوي ايمي مسلمان امروكا خوتان دزان المسلمانان بشير

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا من يهده الله فهو المهتد ومن
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دوربري الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانك بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: أشهد ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برای خوشکانی مسلمان سلام و رحمات و برکات خواهی گوره برجه بسر همولایت من دا وای رب العالمین عاقبت من خیر بکا، ایمان من سلامت بکا، لگناح کار من خوش بی و لی من راضی بی. خوش شبستان خطبه او دار من باسی ناو صفات کانی خواهی رب العالمین او رب العالمینی كخالق إيميو خالق همو مخلوقات كذي فرسين كروجانا درن إياك نعبد وإياك نستعين كدرن رضينا بالله ربا كدزانين جان ومردنو دنيا وقيامت من خوشي ونخوشي من همو لبدسيو الله براسي كم ترخمين لبران برخواي رب العالمين لناسين إخواي قورة لبروي ويا جورترين ناو صفات إخوائي جورة الله يا بلام رب العالمين زور ناو صفاته يا ده بإيمة إيمان دار أو إخوائي جورة بناو صفات كاني وبناسي ده ببزان إخوان الرحمن الرحيمة ده ببزان إخوائي جورة رازقة ده ببزان إخوائي جورة شديد العقابة ده بأتو أو إخوائي وكخوي بناسي لو كم ترخمي إيمة بلام برخوائي براسي يعني او اندزور الا ما رحم ربي اخوان رحمان بيبك اخوان رب العالمين دفرمي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها اخواني قولنا وصفات جواني هنا بونا وصفات انا بانجي اخوابك يعني بلن يا رحمن يا كريم يا قدير يا غني يا مغني يا رحيم دبي بونا وانا قاسي اخوانك وبونا وانا اش دعابك لبر اخواني فاريو كدعادك يبنى وصفاتكان إخوة دعوة لأخوائبك يا رحمن يرحمني أي إخوائي رازق رزقم بدأ أي إخوائي شافي شفان بدأ لو يبيغنبر ما نفرمي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما إخوائي رب العالمين نوهة نوناوي هنا من أحصاها دخل الجنة هركسك أو ناو صفاتانا نوهة نوناوانا لبربك كذا يمينك ستمينك شي الله يا ده فرمي دخل الجنة سبعشته يعني والنبي إخوة إلا هندنا وصفاته أبي زياتري هي بلام أويك القرآن باسكرايا حفتا وهشنا وإخوة يقول باسكرايا أويد لفرمو دكاني بيغمبري عليه الصلاة والسلام زورنا وصفاتي كي رب العالمين هي وكل حديث في غنبري هاتي عليه الصلاة والسلام بس بخوي دزاني لردع الصفقة تيا برو هالكسك لأيما ناوي صدولات لبرا ناوي صد لاعبي لبرا ناوي صد خرشي لبرا بلام تخوى حيفنية ناوي صفات كان إخوان لبر نبي من أحصاها دخل الجنة هالكسك لبريان بكا تيان بكا برواي بيبيني لگری دابی پیغمبر فرمی علیه السلام سب هشته بجمیره لصد کسی بار نه دست لبری او براستی کم ترخمی برام خواهی گوره او کم ترخمی برام بر رب العالمین اما زود اشتیوه من هیا که براستی او حسابی نعوذ بالله لو خواهی ناکه شرمی لهم و خلق دکه لخواهی ناکه یعنی بزانه او نغشتانه زور خرابه لها مشتغة ترسي لأخوانها ترسي لكاملية ترسي صد هزاري بيتستر بس لأخوانها ترسي قناحة تواضي أديو حساب نيا أديو حساب نيا لمن دارت إذا ترسي قناتك وفيدة خرابك أتببيني حياي بتي بلام آمادنية لترسي أخواني بريبا قفاتكم لشرم أخواني قولا أوانا بخوة داتو نوايان دوي حساباتي لصد لقيامة لو إنسان دبي خواهي قورة بناسي بناو صفاتكان خواهي ويقلو ناو صفاتان خواهي قورة تي الرؤوفة خواهي قولة لأصدد لقرآن باسي رؤوف كذيا آك خواهي قولة رؤوف الرحيم الرؤوف يشتان لرحم زياتر يعني الرأفت يعني لرحم زياتر بزنية برامبر عبدكان بزنان أو خواهي أو هاي برامبر إيمة بلا عمش كوني برامبر خواهي قورة هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هالو لا فيش رحيم جباز ذكر لا سرد هاتي ابن مسعود رضا رحمة إخواني بدفن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه في الدعاء فيقول دفن مبرتس اللهم يا رحمن ارحمني زال ردا دتاني برخواه بنا وصفات جوانا كانت او اشتملو بكي خوالو دكا دتاني تي اشتكت هبي دتبي اخوان رحمن بيبك بي يا رحمن رحمن بيبك دتبي رزق بدا يا رزاق رزق مدا يا غني والمغني دور من دبك بناوي او دناو او بس تبوي داو بكي اخواني قول زور برحمة بران بريما رحمة كي لراد دبادرة لو هيك كالكانك بري ادلو امن فقيرة بم ادلو نخوشبم ادلو هم بسرده ادلو فرانشتن بسرده خودی او تشجل رحمت اخوائی گوره لبراوی تو نازانی کسی بابی نخوشه یعن داشی سکری هیا کسی هرشی داد تو بابی خوبی تو نخیر نماره لنگره چای شرین بخو لنگره پاقلاوی بخو خورشی لو داد تو بابی نابی تو دزانی بخو سکری هر استی توشی براده زور کسی اخوائی گوره هندک نعمتانی لیده سین تو لبروی او نعمتی بداتی تغیان اک کافر ابی بیدین ابی خوانی ناسی ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض اگه اخوائی او رزقی همو راب خسبالو همو کس هندک کسی باغی ابی بلگتی لو مزگوتی نفرکم لو بی نتازی رچی زور گوره دنیای بی عالمی بی لهم مزقفته كان صار خلينا بينيو ادلشينا لهم مزقفته كان بقري مسؤوله شي قوربينا كهم ايش كان الدنيا في ذاك لصفي بيشو ولا صفي اخر ايش لا نويش لو لا بدوي كعبد الصلاه شي هي دوره من دي شي هي تشت شي هي الاخوي باغبي بلا اول كتمشاده الى مزقفته شي يا بامامه وفقير وغريب كان تمشاكا يعني خوض ثاني او بكر في ثنايا برا او من سبا او شهاده او فاريه او صحه خوشيه او دوره منديه او دسلاته لو تخراب لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير فاي يقول بقدر في ذي عندك انسان كوزا داوه هندشتي دكا حزله بس خواني ذاته لو تمصلحته ندريته تابلای سکری لی زختی لی حزی لی تصوری بخوشی ناتی بخو بس نه نه دکتر نه عائله نایدنی خورشانی نابی تو بکلگ نای یعنی زوزا هندک شد بس انسانی داده دسته سفره چی سیارت تای پنسره بینی و ساعت تاخیره بی شكري اخواني بك ها لو هي افنسر لما بتبعتوش مصيبتي شي زور قربا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون واخواني زان ينقونا زانا لو انسان كاتك توشي تنقان ونخوشي دي هاواري شي بك اخوا الله جل شانه پیغمبران دعوان لشکر دی علیهم الصلاة لخواهی قولا لوکوب او اصحابی پیغمبری صلی اللہ ابو معلق اللہ هند روال ابو معلم انصاری بو تعذیر بو تزارتی ذکر بمارک و غیر قول روز چند دلی تزر گیش دی ریلی گتو خنزر و سلاح کلی در هنا گوتی صدقی گوتی در کجم گوتی زمارکی بلو من در کجم گوتی مارکی یمن بزتوش در کجم ای گویی ما رو هضم کجی تعرن یا گویی نخیر تعرن نیه. گویی لیگر بعد دست نیش مال خود دوکی عامل جام کنم. گویی بکه دست نیشش در دستی به نیش کن. لآخر استوز دی دعوی دخواتی یا ودود یا ظل عرش المجید یا فعال لما تريد. اسألك بعزك الذي لا يرام وملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك. الله أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيد أغيثني. ولا فالمذكران هاتيا كداوان اخوايدك هاوار اخوايدك درين سيزر داوى لرب العالمين كذ

رسهنام هدايات دا لو ده بإنسان فكر كاتو براني مسلمان أما عبد إخوان إخوان ما يدرس كذيا هرسي إخواتني لهم مصلحتا كابران خوش بي مانغا تشيتسان مانغا دوايان دمري إيكاكا كابر هزار كناحي هي هزار تقصيراتي هذي كو خائم بتو بس لقيامتي هذي كو درداتي برز بي لبهاشتي أما واحد لكن حتى أول لحظة دمري صاحبي هذي كو خائم بتو لقيامتي هيت كسر ناس لبهاشتي حتى طيبتم فادخلوها خالدي ده بخائم بي أو تبتي بهاشتي ده بي بتوبة واستغفار كو خائم كيو أو توبة واستغفار مانية بتخائم بيو ببرام سلبتنا خوشيان يا خوش ريس فرمي عليه الصلاه والسلام ويسير وزان خوش قال مغناح خوش ها من مات مريضا فهو شهيد او من خوش قرز دمر الشهيد اگر من خوشان خاوي النبي ودبي لقيامه يا اخوان بتزهنم يا خاوين تكاتو او تبتنا وباشت اخواي قورا لا يا اخويك اخوان دزاني امنا زاني براني مسلمان لزماني سيد قورا من داود عليه السلام دري افرتك هات زور عاجز بو بطاي فرميس كوا دري بغموا فمي يا داود اي پیغمبر اخوان عليه السلام فمي ها آفرد فمي اخواني تو ظلم دك يا رحم فمي سوانك اخواني ظلمناك ابدا لهيت كسيشي حتى لك افراني نعوذ بالله وما ربك بظلام للعبيد فاني ظلمني ايقو تباشا ظلمني تمشاي فكري عالميك وتمن افرتكم کمرگ من داری هتیمم هیا روزانه خوری در رسین دکین ابن چند روزشی توپ ابن چیه هنده گورم دانه هیا دسم دفروشم لومار من دارم سرفکم دونه او توپ ابن گورم بردیه بفروشم لسه سری من تیرک هاتی بردی تی بازه نازانم تیه هیچم پی نکرای لومن ادیه و ظلم نیا لو خوالی گراو تیره بیوکا آفرد حق خریب منصحاتی دکن هر خريب نصيحة ذكر من حكمتي ذا أتنازاني يعني بزانة سبحان الله هندك ذا إنسان زول زدل ذا كبران بل سخوات دري والله لو قصان ابن وقتاش لدرقان ذا ذا تعذير هات لكن داود بيغمبري عليه السلام فمن أي بيغمبري إخوة سلام إخوة للسربي أما دوني التي زارت ذا هاتنا لناو بحريك لناو كاشتيبون كاشتيا كمان فلداري ليبون ويسمان قيم كنو بدبنو خیت مشتوان پی پیدا نبود. هر دن نظر ما که یک و صد هزار دینار یا زمانی بکن خیر اگر نزات ما بیتن لو برای دعای ما که و نظری بکه و خیری بکه وقتی اشیدیت من تیرگ لها و را تو ببرش چون دی برداو کشته کمان پی قیم کدو قطاب نیا الحمدلله استغفار که ما هنایا فمی ور آفرد اتو در اخواز دمی دکر رب العالمین لبحرکان تیزارتی لو تو دکاتن همیان ده آفرت که دور من بوازی لخیت و بنشینا برایانی مسلمان اما عبد اخواینا امتی او پیغمبرین علیه الصلاة والسلام بلام اصف اوی اما خواه و پیغمبر اخواینا ناسین وکو خو صلی اللہ علیه وسلم زور نقصانی انسان نزانی خواه چیا خالقی تو چیا اوی دت جینی دت مرینی دور من تکر شفا دو دینی هوی قازات و خیر و شر دنیا قیامت همو لبدسی اللہ یا كام اخواتنا ناسين كام لخدمه اخواتي قولينا او حديث پیغمبر عليه الصلاه والسلام كذا فهمها مو اخران الشو رحمه اخواتك عثمانيه كم باغ ما دكا شي داوى الشفاء دكا داوى رزق دكا داوى صدك بالو زي بزيبكم كاشي لخدمه اخويا كاشي لداوى ابني اخويا لو الدنيا قيامتي خد ها كواب كم ترخمي لايمه يعني براسل قصاني لايمه دبي أما زيادة لك إخوائي قبل ثيك هربين أو رب العالمين إخوان بناسين يا رب إخوائي لخاتنا وصفات برزكانت وخاتر اسمي أعظمت وخاتر قولي خود يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب خدايا عفوان كي إخوائي لقنا عكاما خوش بي لكم كنت يكاما ببوري لنقصان يكاما ببوري عبادتك كاما قبول كي بفضل قولي خود مناح تاوان كاما لصرش كيوا ولاتي ايما وهم ولاتي مسلمانا مبارز اخوايا لا ظلم وبراء وفتنة ومصيبة اللهم آمنا من اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة ايها المؤمنون

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: في يوم الجمعة نسألك أن تبعد عنا كل شيء يؤذينا، وأن ترزقنا فرحة تنسينا كل ألم مررنا به. اللهم اجعلها جمعة جبر خاطرة وتيسيرا للأمور. اللهم آمين. اللهم في هذه الجمعة، اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فأزلها، وإن ضلت نفسي عن طريقها فردها إليك ردا جميلا. اللهم آمين.
1: اللهم في ليلة الجمعة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته.
0: يا رب في يوم الجمعة نسألك أن تبعد عنا كل شيء يؤذينا، وأن ترزقنا فرحة تنسينا كل ألم مررنا به. اللهم اجعلها جمعة جبر خاطرة وتيسيرا للأمور. اللهم آمين. اللهم في هذه الجمعة، اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فأزلها، وإن ضلت نفسي عن طريقها فردها إليك ردا جميلا. اللهم آمين.
1: اللهم في ليلة الجمعة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته.
0: يا رب في يوم الجمعة نسألك أن تبعد عنا كل شيء يؤذينا، وأن ترزقنا فرحة تنسينا كل ألم مررنا به. اللهم اجعلها جمعة جبر خاطرة وتيسيرا للأمور. اللهم آمين. اللهم في هذه الجمعة، اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فأزلها، وإن ضلت نفسي عن طريقها.
2: اللهم في يوم الجمعة يا رب، اللهم قرب منا كل خير وابعد عنا كل شر، واسعد قلوبنا بما أنت به أعلم يا الله. اللهم أمورنا بين يديك وقلوبنا تتوكل عليك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجة، ومن كل ضيق مخرجة، ومن كل عسر يسر، ومن كل حزن فرح، وارزقنا من حيث لا نحتسب.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، من هو أحن من تكلمه؟ ابنتي؟ لا، أمي؟ هناك من هو أحن عليك من أمك؟ جدتي؟ هناك من هو أحن عليك من هؤلاء جميعا؟ إنه الله يحن على عباده ويرحمهم، رؤوف بهم. لهذا إذا بدأت بالتواصل معه سبحانه فكلمه، فإن قلبك سيشعر بمشاعر ليست كأي مشاعر تحصل عند التواصل مع أي أحد آخر في حياتك. راحة، انشراح صدر. روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: الخلوة بمناجاتي، الخلوة بدعائي. ألا تلاحظ أن الناس إذا بدأوا بالدعاء صارت دمعتهم أسهل؟ لماذا؟ لأن حديثك مع الرحمن يختلف عن حديثك مع أي إنسان. هذا إله، لا إله إلا هو، وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الذي خلق السعادة، وهو الذي بيده انشراح الصدر. فهل تتوقع أن يجعلك ترتاح عند الحديث مع مخلوق، ولا ترتاح إذا كلمت الخالق؟ مستحيل. يقول مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله عز وجل. حتى أن أحد العلماء يقول: والله إني لتحل بي المصيبة، فأقضي الوقت بالدعاء، فأصل إلى درجة من حلاوة المناجاة وحلاوة الدعاء والشكوى إلى الله أني أجد لها لذة فيقع في قلبي. يقول يعني: أني أتمنى أن يتأخر الفرج قليلا حتى لا تنقطع عني لذة الدعاء هذه. ولكن انتبه، إذا وقع الابتلاء فإن النجاة تكون بنوع معين من الدعاء يسمى التضرع. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني هيا تضرعوا لكي ننجيكم، الدعاء هو العبادة. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يعني لو تضرعتم لأنجيتكم. قال تعالى: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فانتبه، إذا وقع عليك البلاء ولم تتضرع فأنت في خطر، لابد أن تتضرع. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل لا يغضب عليه. طيب، يعني هل تضرع دعاء مثل أي دعاء؟ التضرع ليس مجرد دعاء، بل فيه معنى زائد، فيه إضافة. التضرع هو الدعاء الذي فيه تذلل شديد، فيه افتقار. مثلا إذا طلبت من شخص أن تستعير سيارته فإنك سوف تطلب منه، لكن طلبك سيكون بشكل عادي شيء مختلف. لكن لو أن شخصا قتل شخصا فحكموا عليه بالإعدام، وقبل تنفيذ الحكم بساعة قالوا له: لديك فرصة أخيرة أن تطلب السماح من أهل القتيل، بالله عليك، كيف سيطلب منهم؟ مثل ما كان يطلب السيارة، لو سمحت وعفو عني. مستحيل. يطلب طلب الغريق الذي يرجو النجاة، يقول: أرجوكم فكوا رقبتي، اعتقوني، عندي عيال، عندي أحوال. ما الذي تغير؟ هذا طلب المضطر، هذا ليس طلب المستغني. لو سمحت أعطيني سيارتك يا ربي نجنا، الله يسهل. لا، هذا طلب التضرع، طلب فيه تذلل، افتقار، فيه انكسار. أرأيت هذه الكسرة، هذا المستوى من الدعاء، الانكسار، هذا الشعور، أرأيت هذا الشعور الافتقار الذي في القلب؟ هذا يسمى تضرع. هذا الله تعالى يحبه حبا عظيما، لدرجة أن الله تعالى يضمن لصاحبه الإجابة حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. سبحان الله. حتى وإن كان الله يعلم أن الذين تضرعوا وقت الأزمات بعدها سيرجعون إلى المعصية وإلى الشرك بعد النجاة، فإنه مع ذلك وقت المشكلة، وقت المصيبة، لا يمتنع سبحانه عن إنقاذه. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله، كم هو عظيم أمر التضرع. فعلا كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن الله تعالى يحب أن تظهر له هذه المشاعر عند دعائك، ليس مجرد دعاء بارد ليس فيه تذلل ولا افتقار، دعاء المستغني، لا والله، بل نظهر لله تبارك وتعالى خضوعا ما نظهره لأحد إلا هو. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

من أكبر أسباب ستر الله لك يا عبد أن تستر المسلم، أن تستر إخوانك، فإذا انكشفت عورة لهم كأنما هي عورتك تسارع في سترها، وإذا فضح أحدهم تلملم عليه أمره وتنكر على من أراد فضحه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نسأل الله الكريم من فضله: يا رب اجعلنا ممن يستر عبادك ولا يفرح بانكشاف عوراتهم. ولذلك أيها الأحباب، في هذه الأزمان ومع التصوير ومع السناب ومع تويتر ومع الواتساب ومع أجهزة التواصل، سار كشف العورات مهنة بعض الشياطين من الإنس، وصار بعض الشياطين يتلصص ويتجسس ويفرح بكشف عورة أخيه وبتصويرها حوادث سير، يتناثر الخلق فيها، عورات نساء مكشوفة، يأتي مجرم بشري فيصور عوراتهم، مسلم ستره الله خلف جدار وخلف باب، يبحث عنه بجواله ليصوره، ثم يقول فضيحة فلان وينشرها وتدور حول العالم، والمجرم الأول هو الذي تولى كبرها. ستر عباد الله عبادة لا يجيدها إلا الأتقياء الأنقياء الذين يرون في إخوانهم أن عورات المسلمين هي عوراتهم. ولذلك المؤمن إذا انفضح مسلم أمامك ماذا تستفيد؟ البعض أيها الأحباب إذا قيل له: يا فلان يا فلان، فلان وقع في الزلة، قال: صحيح؟ أسألك بالله احلف، حتى يبدأ وإياه في مسلسل كشف ما ستر الله. ولذلك ستر العبد لإخوانه باب لستر الله له يوم القيامة. تصور إذا أتينا أمام الله يوم القيامة حفاة غرل عراة، ليس علينا من جمالنا شيء، وخرجنا من الأجداث كما جئنا إلى الدنيا، ولقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذا أتى العبد عار من الحسنات ومن اللباس ويتذكر ذنوبه. أحبابي، تذكر الذنوب السالفات، ورب العالمين أمر بالنار أن تجذب، ألا يكون في قلب أحدنا رعب وخوف من الفضيحة؟ أليس في موقف الحشر يوم التغابن، يوم أن تجثو كل أمة وكل عيونه شاخصة وقلبه واجف، تتمنى ألا تفضح أمام الناس؟ اللهم لا تفضحنا يا رب العالمين. والله إذا نصبت الموازين، الموازين نصبت، القلوب تزداد خوف. الفضيحة مهم في حي العزيزية ولا في حي من أحياء الرياض، الفضيحة أمام الخلائق منذ أن أهبط الله آدم عليه السلام إلى أن ورث الأرض ومن عليها، كلهم ينظرون إليك: أين غدرة فلان ابن فلان؟ الفاء الذي غدر، وهذه رايته، فعلت كذا يوم كذا، وتشهد الأرجل وتشهد الأرض وتشهد الجوارح. فضيحة، أما تحب في ذاك الموقف أن يقول الله لك: أنا سترتك في الدنيا وأغفرها اليوم لك؟ الله أكبر، ما أعظم منحة الجليل جل وعلا. تريد هذا الموقف؟ تريد رب العالمين يسترك؟ لا تفرح بكشف عورات عباده. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فاستروا عباد الله يستركم الله.

وقد جاء في الحديث القدسي أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وهذا يدلنا على أن من أحسن الظن بالله فإن الله لا يخيب رجاءه ولن يرد له ما أظنه به سبحانه وتعالى خسارة، وإنما الله عز وجل سيعطيه ما ظنه، ولكن لا بد من الابتلاء والامتحان ليميز الله عز وجل الصادق من غيره، ويبتلي الله عز وجل المؤمنين، ولكي يعرف حسن الظن الحقيقي من غيره الذي هو مجرد أمل ودعوة. فإن من المهم أن نعرف أحوال حسن الظن به سبحانه، لكي يعرف المؤمن هل هو محسن الظن أم لا، أم أنه ناقص في هذا الباب. أن يظن به سبحانه وتعالى إجابة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذا يدلنا على أن حسن الظن بالله سبب لإجابة الدعاء، فمن ظن بالله خيرا في إجابة دعائه حقق الله له رجاءه وأعطاه سؤله وكفاه ما أهمه وأعاذه مما أغمه، وما ذاك إلا بسبب إيقانه بالإجابة وحسن ظنه بربه. من صور حسن الظن بالله عز وجل وأحواله الظن به سبحانه وتعالى خيرا بالتجاوز عن الخطيئة وغفران الزلة وستر العيب وعدم الفضيحة على الخلائق يوم الدين. وقد قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم يراعون هذا الجانب وهو حسن الظن بالله عز وجل. فها هو الإمام سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، فربي خير لي من والدي. فهو قد أحسن الظن به سبحانه بالتجاوز عن خطيئته. إن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام قد يفهم فهما خاطئا ويظن أنه محسن الظن بالله، ولكنه قد استزله الشيطان حينما يستمر على معصيته ويواظب على خطيئته وذنبه ويتحجج بعدم توبته بحسن ظنه بتكفير السيئات، وهذا من جهله بالله وجهله على نفسه. حتى لقد قال بعض الحمقى: فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، وما ذاك إلا بسبب الجهل. وإذا فإن السلف بيّن أن محسن الظن بالله عز وجل هو الذي يخاف الله وهو الذي يبادر بالتوبة وهو الذي يعمل العمل الصالح، كما جاء عن بعض السلف وهو أبو سليمان الداراني أنه قال: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخطئ. من الأمور المهمة المتعلقة بحسن الظن بالله عز وجل حسن الظن به سبحانه بالتفاؤل بالمستقبل، والظن بالله عز وجل في مآلات الأمور وعواقبها خيرا، فلا يقدم على أمر من أمور الدنيا إلا ويظن بالله خيرا. فإذا مرض ظن بالله شفاء المريض، وإذا افتقر ظن بالله غناه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، قال بعض الصالحين: استعمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله في كشفها، فإن ذلك أقرب إلى الفرج.

إذا أصبحت، شوفوا الحديث يا أخواني هذا عجيب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تقول في الليل يمكن ما يجي الليل عليك، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يمكن ما تصبح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إذا كنت عاقل وحصيف ولبيب فستأخذ بهذا الأمر وتنتبه لنفسك وتسأل نفسك الآن، لو جاء الموت الآن هل أنا طيب مع الله ولا خربان؟ الآن لو دخل علينا الآن ملك الموت من الباب هذا وقال السلام عليكم، قلنا وعليكم السلام، قال عندي أمر الآن بقبض أرواحكم كلكم يومين في المسجد، إيش بنقول؟ نقول ممنوع؟ والله ما هو ممنوع، ما حد يمتنع منه. طيب ناخذ معنا زواج، أعطنا فرصة لو تكرمت، نبغى بنتجهز. قال ما معكم إلا اللي معكم، كل واحد يأخذ اللي معه. واحد قال أنا عندي عمارة، قال عمارتك لورثتك، والثاني قال وأنا عندي سيارة جديدة خلها لعيالك، والثالث قال وأنا مدير ولا أمير ولا وزير، قال خل المدارة والأمارة لغيرك. عندك صلاة؟ تفضل. عندك إيمان؟ عندك خوف من الله؟ عندك مراقبة لله؟ عندك خشية لله؟ هذا الذي ينجح. إذا ما عنده إلا أغاني ومسلسلات وأفلام وحكايات ومباريات وخريطات، هذه تنفع عند الموت؟ والله ما تنفعك ولا تسقيك شربة ماء. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أجل، إذا كنت عاقلا وموفقا فاستعد.

إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا. إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك، فاحمد الله عليه. قال: ولكن ننظر إلى قلوبكم. فالقلوب هي التي عليها المدار، وهذا يؤيد الحديث الذي صدر المؤلف به الكتاب: إنما الأعمال بالنيات. القلوب هي التي عليها المدار. كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح، لكن لما بني على خراب صار خرابا. النية هي الأصل. تجد رجلين يصليان في صف واحد بإمام واحد، يكون بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ لأن القلب أحدهما قلبه غافل، بل ربما يكون مرائيا في صلاته والعياذ بالله، يريد بها الدنيا، والآخر قلبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينهما فرق عظيم. فالعلم على ما في القلب، وعلى ما في القلب يكون الجزاء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تختبر السرائر، ما هي الظواهر؟ في الدنيا الحكم بين الناس على الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. لكن في الآخرة العلم على ما في السرائر. نسأل الله أن يطهر سرائرنا وإياكم.

قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. القانتة المؤمنة هي التي تحفظ نفسها ولا تبدي شيئا من زينتها لغير زوجها، فلا تخون بعينها فترى رجلا لا يحل لها نظرة التشهي، ولا أنها تبدي من جمالها ليتلذذ بجمالها غير زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم فإنهم من الهالكين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده. إن بعض النساء الخارجات من البيوت تتبرج وتسألها، هي ليست لا تريد الحرام، لا تريد الفاحشة الكبرى، لكنها إذا أرادت أن تخرج وضعت المساحيق الأحمر والأصفر، ثم وضعت المسكرة على الرمشين، ثم لونت. إن بعض النساء الخارجات من البيوت تتبرج وتسألها، هي ليست لا تريد الحرام، لا تريد الفاحشة الكبرى، لكنها إذا أرادت أن تخرج وضعت المساحيق الأحمر والأصفر.

0: الذي له الحق أن يستمتع بالمرأة، يستمتع بها كاملا إلا فيما حضر. ومن هنا ورد الحديث والوعيد الشديد في المرأة التي تأكل من رزق زوجها ثم تخونه بالتبرج للرجال، بل ودعت بعض النساء بلباسها أن يعتدى عليها. ولما سئل المعتدي وهو مجرم بلا شك قال: فتنتني بما لبست، كأنها تدعو بفعلها وإن لم ينطق لسانها. فإن الشيطان له خطوات، والله عندما حرم الزنا قال: ولا تقربوا الزنا، فإن الوسيلة في الزنا لها حكم الغاية. الموضة التي يقولون موضة هذه جاهلية وليست موضة، لماذا؟ لأنها تبرز مفاتن المرأة لمن لا يحل له أن يقضي وطره معها. والبعض جميلة في خارج البيت قبيحة في داخل البيت، وبعضهن تطمع في الرجل الذي يخرج على الشاشة فتنظر إليه نظرة التشهي، وهذا أمر فيه خيانة للزوج وعدم حفظ غيبته. وإن حفظ المرأة لنفسها في الغيب هذا دين وتقى وأمان، فعصيان المرأة لزوجها والعصيان في غير حق، لأنها لها أن تعصي في الحق. لو أن المرأة أراد الزوج أن يعطأها من دبرها بل ويجب أن ترفض وأن تدفعه، لأنه يريد قضاء وطره في مكان محرم. لو أنه نهاها عن الصلاة ليس له ذلك، لو أنه أمرها بالتبرج ليس له ذلك، أمرها في نهار رمضان أن تفطر لا يمكن أن تقبل ذلك بغير سبب، لو أراد أن يطأها في نهار رمضان لا تمكنه من نفسها. فإذا كان حق الله وحق المخلوق يقدم حق الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن في الأمور التي ليس فيها معصية لله يجب على المرأة طاعة الزوج. معظم المشاكل في البيوت التناطح، كل يريد أن يكون رأيه الأعلى، والسبب أن هذه ما عرفت حق هذا وذاك، لربما ما أحسن أن يطلب حقه منها أو أنه قصر في الواجبات. منها أيضا حفظ مال الزوج في غيبته، فلا تتصرف فيه إلا بإذنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. وذلك أن بعض النساء تسرف لأنها ترى من حولها يسرف. من عدم حفظ المال أيضا أن يكون لديها ألبسة جميلة ولكنها أصيبت بداء ما رآني الناس فيه لا أريد أن يروني فيه مرة أخرى، فيبدأ الزوج يستنزف. لابد مع حفظ النفس أن تحفظ المرأة مال زوجها.
1: الحمد لله على كل حال، إن أغلقت أبواب المساجد لسلامتنا فلا زالت أبواب السماء تفتح وصوت الأذان يصدح.

يبارك للعبد بحفظه لحق الله. فإذا رآك الله حيث يحب أن يراك وفقدك حيث يحب أن يفقدك بورك لك في عمرك. أول شيء تفكر فيه حق الله حتى يبارك الله لك في وقتك وهو الصلاة. فإذا نظرت في يومك إلى ساعات الصلاة وخلصتها لله عز وجل وأديت الصلاة كما أمرك الله سترى بركة ذلك في جميع أمورك. ثانيا مما يعينك على حفظ الوقت تذكر الآخرة. تذكر لو أنك في هذه الساعة ضجيع اللحد والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة، ولا ينجيك إلا الله ثم عملك الصالح، كيف سيمر عليك الوقت؟ إذا أصبح الإنسان يفكر في الآخرة فهي أكبر همه، يفكر في القبر، يفكر في الحساب، يفكر في الصراط، يفكر أن هذه الآخرة كلها لا نجاة فيها إلا بتوفيق الله ثم بالعمل الصالح، حمل هم العمل الصالح فأصبحت أوقاته وساعاته كلها في ذكر الله عز وجل. لن تجد أحدا يفكر في الآخرة صامتا عن ذكر الله أبدا. لن تجد أحدا ملئ قلبه بالآخرة يغفل مع الغافلين أبدا، بل تجده إما تاليا للقرآن أو مذاكرا لله عز وجل، مسبحا مهللا حامدا، يركب سيارته بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، ينزل من سيارته يجلس في انتظار الشيء لا يفتر عن ذكر الله، لأن القبر أمام عينيه والحشر أمام عينيه والسؤال والصراط ذكر الآخرة يعين على حفظ الوقت. فإذا جاء أحد يريد أن يضيع وقتها بالترهات وبالقيل والقال فإنه لا يجلس مجالس السفهاء ولا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين، عصمه الله بعصمته. يقول كفى ما مضى من عمري، ولو كان حتى عمره 16 سنة لقول لو ضاعت سنة من عمري كفى، بل لو ضاع شهر من عمري. فإذا استفاق من غفلته ونظر إلى الآخرة أمام عينيه فإنه لا يفتر عن ذكر الله، ولا يمكن أن ترى إلا في خير أو بر. كذلك أيضا مما يعين على حفظ الوقت الأخذ بالأسباب التي تشحذ الهمم على حفظ الوقت، الحرص على كثرة تلاوة القرآن وسماعه وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا يدعو الإنسان إلى التشبه والتخلق بأخلاق أولياء الله وصفة الله من خلقه. ولذلك قال الله لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.

ذي شر واصرف عنهم شر ما قضيت وبارك لهم في أعمارهم وثبت قلوبهم.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

رولي مسلمان لناو خيزاني كي مسلمان دا ساوم بدنيا هلغيناوا دموي لآينا كم شار الزاببم لسر آيني باكي إسلام فالورد ببم جادا والدي كبوكو ما مستقنمو سبشتيران يقوطوزم دكم لسر روشت برزكاني إسلام فالوردم بكنو لم أركب بيروزكم ترخمينكن منيش سباسيان دكم إن شاء الله دبما روليك قوطوز بوفا لداهاتي من همو كاركانم بناي إخوة دستي دكم دليم بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي خواي بخشين دي مهربان حزدكم ايناكم بناسم خواي خوم خوش دوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوي حزدكم لو انا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم ديكو بوكم خوش دوي كاتكانم بفيرونادم كاتكانم دابشتكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دلت بغنبر خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري مبستو نيازي نودولا وهمو كسيك بجواري مبستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و بغنبر خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و بغنبركيتي و هر کسی کس کردنه که باشتی که دنیا بید به دست بهیند یا خود آفرتی بید ماری بکد او کس کردنه که بولی اوایا که کسی با کردوه.

صلى الله عليه وسلم فرميتي لي امن بي او كزي بزي بچو كان ما بكات ورزي غير كان ما اندك ناغريت وبيوستا برغوري رمتي باوك بدات لبرور ذكردني خشكو برا بچو كان اگر باوكي تواني نمو پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي بو يرمتي دانو لكسن زي كان توا دس بيبكا وكو دايكتو باقتو خشكو برات باشار اواني تركا نزي كنتوا وبيوسا يرمتي براكي بدات لخوان دني وانا كان دا ونابت مشتو مرو كيشا لقلب راكي دروس بكات چونكا دبت ماي غمباري دايك باقي

0: سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيو لو دانشنما لي قبولك لو زم عانبيك بيغمر فرمي سلامي خيلي بزمعيك لو زمعيك كفارتي قنا حكانا خيو لو دانشنبك بكفارتي قنا حكاني رابر دوما إن شاء الله. أريما مستبر دوام بشكم يزم ديت نازم تون وشكم وكارم هي ناتوام خوم بقورم كسيكا فشکمیزی هبی ابي حتى بانگ ندا نابي دسنو جهرگري ابي لكاتي داخلي نا وقت كه ابي دسنو جهرگري انزا لپاشان او جلو برگه كه ازاني پشيميزي بكتي ابي بي گوري لپاشان او شويني خوي مثلا پروكه كلي بسي لوي بقلبي نكوي نوش كه اگر ميزي جولنا او نوجه هر دروسته پشکمیزي به مادم برداي بلان دبي او كاته دسنو جهرگري كه بانجي ديا و پاشان که دسنوجی هرگرد یعنی پیش دسنوج هرگرد نبسته سرعوه پاشان دسنوج هرگری لپاشان شتیک دابنه لدامینی خویلوی پشکمیزی و قلبی نکوی فورا نوجش که نبی تاخیر بی که دسنوجی هرگرد یک سر نوجه که ایلی اگر انتظاری زماعت که اگر فورا نوجه که پشکمیزیش به هر درسته اگر کسک دسنوجی سو سرعوه دسنوجی هرگرد پاشان پشکمیزی حت خواره مثلا پیش وقت که هشتا بانگ نبو بو دسنوجی هر گرد پشکمیز هاته خواره دسنوجی که بطاله بلام اگر کاتکا هاته بو بانجی دا بو اینزا دسنوجی هر گرد پشکمیزیش به دسنوجی بطال نبی بلام اگر پیش بانجی بی بطاله بی اگر کسی اک نتوانی خوی بگاری لسفره عزری زوره بردام پشکمیز ایسا مثلا شتی شو بکو حفاظه بکار بینی یا مثلا لو نوعانه بکار بینی اگر هر نیتوانی هیچی نتوانی نوج بکا خواهی گوره لی قبوله که چکا خواهی گوره شتیک لکسی اک ناگری که زور قرز بی هر بی که نوج نکردن نابی به هر نوعه که بی تا پی بکری خواهی پارزی اره کات بخشیش یان شتیک با فرمان برک ادین با نخوشی لخستخانه با اوی کاتی فحسکت نزیک بکات او کاتی چی نزیک دلو دابنه و معامله چی باشت لگر که آیا اما درسته برزان بخشیش لو موظف حکومی یعنی لخستخانه بی لهر دائره چی هبی اگر حقی چی پیبکات باطل اگر سرای تو پیش بخی و ای کسی تر بپاش بخی یعنی اگر ظلم لخلچی دیب که اوانه زائز نین و هر موظف چی حکومی اگر ایشک ایشی خوی بی پاره بده زائز نیا چونکو ایش ایشی خوی تی پاره لحکومت لماری عمل لسر او ورگری چونکو او کاتی تو فیری اوی فاسیده که لخلچشی فاسیده که گناح که تو اوی هم کسا که فیری فساد و پاره ورگردن که هم اگر کسا چی فقیری جسی پاره نداته ایشی لو ناکن لو زائز نیا پاره دان لو موظف حکومی خسخانه بی دوائری تربیلوی سرط و پیش بخی معملی باش لگری او حرام شرعن دروس نیا إلا اللهم زانان فتوان ديارن اگر هاتو کسی ایشی چی لدائریه چی هبو لوی نا اکرا بهیز نوعیک حقی شی بو ضروری شی بو او کاتی بیدا لو او کسی ایدا گناحی نا گاته لو او کسی کورا گری او کاتی گناحی گاته بلام اگر موظفیک اتوتی ایشک ایشی تو نیا مثلا مدیر دائره دیداته اگر مدیر بیداته اوکو مکافئه لسر ایشی خوینا مثلا ساعت سه ایشی توابی او ساعتک زیاتر لوی بی ایشی چی اضافی اکا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من صنع ایلیکم معروفا فکافی اوهو هر کسی تاکی چی کرد مکافئی بدنی درسته اولا برانبر تاکی قاگرنا پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پاردان با کسی عملا افرمی رشوی و افرمی هدای العمال غلول هدیدان با کسی عملا او غلولا او دزی کردنو غش و خیانتا و کسی موظفیش نابی ور بگری هر کسی تو لسر پوستا چی لوظیفه چی کابرا بداته مچینه زارویره والله ما مثلا برانبر هیچ نیه ایشه کم لو کردی دوه هی نایتی پیغمبر سلامی خواهیم امن لو تیبی نار دا شوینک صدقاتو با ایشی یعنی دولت با ایشی عامی خلچی نار که هاتو تی والله اویان به هدیه دامنو اوش پاره صدقه پیغمبر سلامی خواهیم زور تو ربو فرموی که تی و هادا اهدیه ایلی و تی و ایمنه فرموی افلا جلست فی بیت امه او کاتی فیرا ایهدا الیک ام لا تی باشلو لماری دا چ خود دانیش بای کس او هدیه داتو استک دایت یانه تو لبخاطری او پوستای داینه د بی هر بینیو نه بیت المال مادام لبخاطری او پوستای هدیه کت ادنه زلکه کت لو دین قماشه کت لو دین ساعته کت لو دین یان دعوتک تا له شو نه چی اوانه هم یان حرام مادام لپیناوی او پوستای اگر لبخاطری او پوستات نبی بلې دروسیان مثلا ای شکت لو کردی ای شی خوینی له خارجی دوامی او كاتي قيدناك كابرا يعني لبران برمان ديبون مكافأة داتي قيدناك ما مستال لبر كرديني بانطول بو آفرتان اگر بلوزي دريجي لسر لبربكا برزان آفرت كأتيت در وازب لسري همو زينتي خوي دا پوشي أبي زلوبرج شرعي لبركا كزلوبرج شرعي زلكا كدريج بي همو لا شي دا پوشي أبي فراوان بتسك نبي أبي تنشيش نبي لا شي تدا ديار نبي پیغمبر فرمي سلامي خوي لبي لآخير زمان مزموع آفرتانك بيا أبن كاسيات عاريات زلشان بر لبرا بلان وكو الروت بن وايا لبرا أو زلكا مادم تصميمي آفرتكي ديار بي قلوة زعيفة مادم لشولاري لزلككي دا ديار بي أفرمي وكو أوي ويا رود بي يعني آفرت شون دري آفرت أبي همو لا شي خوي دا پوش إلا اللهم پانتور أگر پانتورة چي برين لبركا جسمي نگري عزيه چيش قميسيك لبركا حتى خوار چو چي أبي لتساو چي بخوار وبي يعني با شيطان فير لإنسان نكا ورده ورده بري قيديناك لسوك برو سرترو دي دي حتى أخيري قميسي كرده وحرامة يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كرديا أفرمي هركسيك تشبه ببيعوامكا أفرمي لا يدخل الجنة الديوث كسي غيرتي لسر مالو مندالو ناموسي خوي نبي ناتسي تباش ملعون لفرموديش لفرم ملعون أو كسا دورا للرحمة خوي قورك غيرتي لسر ناموسي مالو مندالي خوي نبي نخير بانطول لبر كردن لو آفرتان زائزنيا إلا بو شرطي بانطولك برين بي أبي قميصة شي لبربي لخوار صوتي بي لتسوق برو خوار بي أجر نشر عن دروسنيا بداخ وإستا إعلامي إستا تلفزيوني إستا فيلمي إستا حموي إيش لسر أويكا غيرتي بيوان وهروها غيرتي آفرتان خوش يعني لسر ناموسي خوان كم بيتو أو أنا فيلمي والي أدا لباوش يكن لقرية كن خيانات كن زلو برجي و إستا التطبيع بولنا وخيزاني كردواني بي اعتيادية زور أهلي مزقوتو دين داري شيا بيشتيش اعتيادية آفرت سافيرة بي يعني سافيرة نبي كوا قناحك لقناح قوركان تو مالك آفرتي سافيري تيدا بزلو برجينا شرعي بحياتي ملائكة رولو مالايناك وبركت ناسي تاو مالايك بزور وريابين فيلمان لنا كدوي أريما مستاذ السلامي خوات لبي هندك هي كاري موبايل فروشي بقرز سرمانك بزياتر ور أقريتوا لروي الشرع ودروستا كرينو فروشتن بقصد يعني موبايل أكري برين با سي ورقة أكري بتار أفروشي وبقصتي سرمانجي أو حرامنية بلان معامليشي بسندنية أو معاملة تنكو إستا ظروف أمان نمايا وكوزاران رازقوي وكوزارانيا خلق قر تاخيرك خلق زي أمانيا پاره خوشويست للاي خلق خلق وكو پیغمبر فرمي سلامي قالي بالروجك داده خلق تعيسى عبد الدينار أبي تعبد دينار ودرهم لو أتو أو پاره خود بقصد قد قرد فروشتن لشرع داشت بقرد فروشتن پسندنية إلا لحالتي ضروري أقا أزاني أو پياوة ضرورة أمينة رازقويا ديندارا بيويستي بيا قر تاخير ناكا توشي مشكلت ناكا توشي شرط ناكا او قيدا اقرنا معاملي قصد زور زار توشي دروتكا كابرا ناد داتو باري تلفوني او بارم اي خوني او زور زرور متخوابم دو اتوش توشي درويكا كابراش توشي دروي بي توشي بي وعدي بي توشي خلافة بي توشي لك تربون بي بارا ضايع بي يعني علاقي برياتي وخزمياتي تيكتي فروشتني بقص شتيشي باشني هرسن شرعا يعني دروستا اگر ازانی کابرا امین او پارکت داتو حرامنی فروشنی بقصد ما بین بائع و مشتری طرفی سیمی تدانوی درسته ادره درسته ما مستاشتیک لدوکانکان بخوی بوتام کردن اگر نیتی کرین تبیان اگر نیتت نبی برزان اوا دیاردک لولاتی امال هندک شوینان هیا يعني أتسيل لدوكانك شتك تامك يزور كس أبيندري لدوكانان شت أخوة تامك أبزاني كو أقر صاحب دوكان خوي هنده يشي زياكر ديتو أري أوي تامك هنجينا مثلا هر شتي يشي ترى أري تامي بك إنزا بيكرا أو خوي ريبي داي ماضي خويتي يعني أقر بخوي قوتي كاك ورا تامك قيديناك بلام أقر صاحب دوكان بخوي بينا قود بوي أقر شتي شي دانانا بو إشارة يشي بيدا كربو وبيدن جيجو هر دروسني سكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسي حلالني ماري هيج كسيك بخوي الا بدل نبي اگر بدل گردند از توش تو زاني بدل گرد كابرا مادام بيدن يعني گردند ازناكا چونکو ئەوە عرض کرا لە فرۆشنی عرض نەکریا لە اینجا ئەگەر دوکان بی هەر کەسێک بێت تامکاو نەکڕی ڕۆژە بچینە 200 کەس بستە و دوکانە هەر یەکە تامێکی بکە پاشان ئاخری هیچی لۆ نامینێ لۆیە ئەویان دروست نییە ئەسڵ وەیە دروست نەبی لە ئەگەر ئیزنێ وەکو حکمی بیستان و باخچە و ئەوانەش وەیە پێغەمبەر سەڵا سەم فەرموویەتی ئەگەر کەسێک بەلای بیستانێکدا ڕۆی باخچەیەک بوو ئەگەر شوڕای لۆ نەکرا بوو حەڕەسیشی نەبوو ئەگەر تانۆچی نەبوو حەڕەسیشی نەبوو دروستە لێی بخۆی ئەگەر برسید بوو یان حەزت چوێ لێی بخۆی بەڵام بەقەدەر یعنی زیاد لە حەد نەخۆی وە لەناو جیرفان نەکەی وە لەناو عەلاگە نەکەی نەهین و ئەوانە حەرامە بەڵام ئەگەر بیستانێک لەسەر ڕێی خەڵک بوو ئەوە دروست نیە چونکە هەرچەی بێ لێی بخوا لۆ کابرەی نامینێتەوە یاخۆ ئەگەر بیستانێک تانۆچی لۆ کرا بوو دروست نیە پازدەیە ناو تانۆچی یان شتی لێبێت چونکە کابرە کە تانۆچی کرد یعنی کە دەورەی گرت یعنی خەڵک پێم خۆشنی خەڵک بستە ناوی تەواو یعنی ئەوە دەلالەتە ناڕاستە و خۆی یعنی کەس حەز ناکەم لەو باخچەی بخوا کەواتە لێت حەرامە یان ئەگەر حەڕەسی دانا بوو حەڕەسی لێ دانەیە لۆی خەڵک لێی نەخوا کەواتە ئەوانە ئەو کاتەی دروست نییە ئینسان بەپێی پرسی ساحێبەکەی کە بی خۆی لێت حەرامە کەم و زۆریش فەرقەچی وای نیە ئەرێ یەکێک مامۆستا وێنەی مرۆڤ یان وێنەی ئاژەڵ لەسەر جول و بەرگ هەبێت ئایا حەرامە نوێژی لێ دێت یانیش وێنە لە ماڵەوە هەبێت مرۆڤ و ئاژەڵ ئایا مەلائیکەت ئەچنە ئەو ماڵە بەڕێزان ڕسە کاتی خۆی پێغەمبەر سەلامی خوای لێبی فەرموویەتی ئەلمسەوڕوون ئەوانە کە ڕسم ئەگرن یان ڕسمدا ئەنێن ئەشەد و عەذابن یەوم القیامە عەذابێکی زۆر متەشەدینە لە قیامەت پیانەرن ئەحیو زندی کەنەوە ئەوانەی کە ئێوە ما خەلەقتم کە خۆ خەڵقتان کردیە بەڵام ئەبی بزانین کاتی خۆی ڕسم باس لە تەسویری ئەوانەکە کە پەیکەر بووینە پەرستراینە لە بۆ تەعظیم کابرا ڕسمێکی دانەیە ئەیگۆ بەرەکەت لە مارم زیادە بی نەخۆشی نەیاتە مارم یان منداڵم ئەبی یان لێ پاڕێمەوە لیقەڕیبونا ئیلە اللهی زولفا لۆی پێی لە خوا نزیکمەوە ئەوە هیچ خیلاف لە مابەی نێزانەیان نیە هەر ڕسمێک لە مارێ بدەی لە بۆ تەعظیم بی لە بۆ گەورەیی بی لە بۆ ئەوەی بی کە ئەتۆ ئەو ڕسمە لێی بپاڕێەوە وە بزانی بەرەکەتە یان ئەو ڕسمە تەفرەقە دروستکە کێشە دروستکە عیلاقاتی مابینی مسڵ ئەوە کلەن بە ئیتیفاقی هەموو زانیان حەرامە و مەلائیکەتیش ناسە ئەو ماڵی کە پێغەمبەرە فەرمێ سەلام لا تەدخلوا المەلائیکەتە بەیتەن فیه کەلبن ئەو سوڕە کەسێک سەجی ڕاگرت بی هەر لۆ خۆشی خۆی لەناو ماڵان بی یان ڕسمێک هەڵبواسی و ڕسمێک دابنێ ڕسمەکە لۆ تەعظیم و قەدر و بەرەکەت و ڕێز و ئەوانە بی مەلائیکەت کە مەلائیکەت نەچۆ ئەو ماڵەی شەیتانەتی یعنی ئەو ماڵە پڕە بی لە کابوس و ترس و قەلق و فتنە و شەڕ و ئاژاو لێ ڕسم هەڵواسین بەڵام ڕسمی کە وەکو سێبەرە یان لەسەر جلوبەرگە ئەو ڕسمانەی لەسەر جلوبەرگن کە بەدەست نەکرێە یعنی فۆتۆگرافین ئەوانە حەرام نین بەڵام باشیش نییە هەر هەبی بە تایبەتی نوێژکرد لۆ منداڵی قەیدی ناکەن لۆ منداڵ هیچ ئیشکالی نییە لەسەر ڕایەخ و شدبی ئیشکالی نییە بەڵام کەسێک نوێژکرد لەبەری بکات چونکو مەشغول تەکا چونکو حەدیسی زۆر لەسەر سوورەتەیە باش نییە ئەو ڕسمانە لەبەر نەکەن کە یعنی بە تایبەتی و ئەگەر جوێیەکی پێوەنە بکو بن عەباس فەرموویەتی ئەسوورەت و ڕەس فەئیذا قوطیع فەلا سوورەتە بە تایبەتی ئەگەر سەری پێوەنە بیان لاشەی نیوە پێوە بیان کەمێکی پێوە بی ئەوانە شەرعەن زانەیان ئەرێن شتێکی وای نییە و بەڵام هەر نەشی کەی باشترە و نوێژیش دروستە هەر کەسەی نوێژ بکا لە قەمیسەکەی لە جلوبەرگەکەی ڕسم هەبی نوێژەکەی دروستە بەڵام مەشغەلەت لۆ خۆت لۆ بەرامبەر دروستەکەی لەوەوە گوناح دەگاتێ ئەگەر نە نوێژی پێوە دروستە بەو شەرتە ڕسمەکە دیعایە نەبی لۆ کەسێکی خراپ ئەگەر ڕسمی کەسێکی مەشروبخۆرە کەسێکی فاسید و مولحیدە طبعاً ئەوە گوناحێکی گەورەیە و دیعایە لۆ کەسێک بکەی کە مولحید و مەشروبخۆر و زاڵم و ستەمکار ڕسمی زاڵم و ستەمکار و مەشروبخۆر و بێدین و تقوسی دین ئەوانە هەر کلەن وەلا تەعاونوا عەلا الئیثم والعدوان وەلا تەرکەنوا ئیلا الذین ظەلموا فتەمەسکم النار ئەوە خوای گەورا فەرمێ لەگەرەوان ئەتخەمە ناو ئاگر ئەوە گوناحێکی گەورەیە ئەرێ ئافرەت پێشی بگوازرێتەوە ئەگەر تەلاق بدرێ ئایا چی ئەکەوێت لە زێڕ و مارەی و یان ئەو ماڵی کە بۆی کراوە ئەو شتانەی کە پێی دراوە بەڕێزان ئەگەر ئافراد تەلاق درا پێشی بگوازرێتەوە لە تەرەف پیاوەکەوە بەو شەرتەی نەچوو بیتە لای خلوەشی لەگە نەکردوی نیوەی مارەیەکەوی ئەو کەلوپەلانەش کە بە هەدیە لۆی هاتیە تابیعی مارەیە وەکو مارەی نیوەی دەکەوی هەر شتێک بە هەدیە درابیتێ یعنی لێی ناسی درێتۆ نیوەی ئەکەوی لە شتانی تر بەڵام کەلوپەلی ماڵ نا کابرای زاوا مثلا شتی کریه لو مارکانتور و اوانا او نیکرته هدیه لوژنکه و ای خویتی او ایناکوی بلام هرچی زیر و هرچی بهوی مارایی و لوی کریا حموی نیوی اکوی او آفرتا بو شرطه خلوی لگنه کرابی و نچوی اگر چوبی تلای بلای امام ابو حنیفه اگر خلوی لگر کراو بردیه داره و لشوینک بتنها بون کس دیار نبو کت نشوینه چی تنهایی همو مارایی اکوی لبرای اول زی اوی دا انیشی لو اگر کتن نزاع جنوبیا و لسد مالی ماریکی او یعنی پیک هاتن شرعا درسته پیک هاتن و اتفاق لسر هر چندی بی با شرطه زخد لجنکی نکاو نیترسینی و یعنی نری حیات بموات لی اکم او کاتی دس هر گری لماری و حرام بلام اگر لطرفی جنکا و تی من لپیا و کی زیا ابمو او کاتی پیا و آزاده اتوانی بری ماره یکی دبی همون بدهو اتوانی بری نیوان بدهو اتوانی بری سه یکم بدهو اتوانی بری چار یکم بدهو حسب اتفاق کوپی و تر خلع خلع حسب اتفاق درسته یعنی اگر آفرق زا اگر ماره ی ناوی نهند رابو شرعا اگر جنک ماره کرابو هیز ناوی ماره ی نهند رابو خواهی گورا فرمی ولی المطلقات متاع بالمعروف افرمی اگر آفرتک طلاق بدهو ماره ی نهی با متاعی بداته متاع اویا چندی دستی لی ابی تو زلو برگو پارس زیرک شته چی لوب کات سندی دستی لی ابی تو بیداته مادم ناوی ماره یکی لی نهند ریا بلام اگر لگر ماری او پیاوت سندی زیاتری بداته چکه جنک دلی شکاو مثلا اگر نیوی ماری بداته همو بداته طبعا او درسته بلام بشرع نیوی اکی پیش طلاق دان اگر او پیاوه لخوره همو بداته و کلوپلی ماری شه همو بداته و خیری زیاتره امام استاد زور قلقم بردوام خوم لینا کوید و هزدکم خلچی زور ام دل راوچه دجی آیت سارسری چیا برزان قلق و دل راوچه و دل تندی و بطاقتی و ترس لمستقبل کشو هوایه چی والا ولاتی امه عزایب نیا اوشته بی بلام اگر وکو شرع پرسیارکی خواهی گوره لقرآن وکو نهی لزینای کردیا وکو نهی کردیا لقتل نهی کردیا انسان افرمه نابی بترسه نابی خم بخوا نابی لمستقبل بترسه و نابی قلقی هبی دیان آیتی لقرآن افرمه اللا تخافو ولا تحزنو ما ترسي لمستقبل شو مستقبل لدس خوايا ما ترسي للرسق الرسق لدس خوايا مردن لدس خوايا قيدنا إنسان بريك أترسي بلان ترسيك بقاتا أو حدي قلقك بقاتا أو حدي توشي قولون وزلطي بيو كابرا لقلقو بهوي قلقو ترسى وزلطي ليدا يعني توشي سوكرية بي توشي قولون بي توشي أنواع نخوش بي دلي زياد لأدا مثلا معدي ديتا ويك يعني لو قلق اوانا خوای گور ل چندین آیت افرمه به تایبتی اگر رجکی ل حد خو زیاتر بی یعنی او گناح ابي بزاني قلق ترس ل شيطان و خوای گور ل قران افرمه انما يخوف اولياءه دائم شيطان خلق ترسيني او ترس الرعبا يعني حتى ل فيروسي او فيروسي كه هي خوت ل پارزه بلان بترسي بتوقي او ل شيطان و وسوسة خواي قورا فرمي سي سرطاوي وسوسة هيلو إنسان قلق دروستكا يتشان شيطانا كان دو نفسي إنسان سي إنسانا كان خويا يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أو يوسوس دروستكا يان إنسان قسي خراب لقركا برادري خراب يان شيطانا يان نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه شريكي خرابك خواي قورا فرمي الرجانة خوتان بارزن يعني من شر الوسواس يعني لشر تسنكو هيز جناح يكني للري وسوسة وقلقوا إنسان قلق بو متردد بو توشي جناح بي توشي تاوان بي وتسار سري شي تيا تسار سري شي بشي درماني دكتورة كانن كوشتي شي باشنية تسنكو حالتي نفسي أبي بنفسي تسار سر بكري علاجي نخوشي نفسي حتى بكري بدرمان نبي تسنكو مضاعفاتي هي إدمان بي رادي تخدير بي هر کنت خوار توش او بی اینجا علاجی ریاضه کردن زنان ارن زور زور باشه خود مشغول کی بشت لفراغ نبی بیدنگ نبی او علاجانه زنان دانه زور ذکر کردن خوای گورا فرمی الا بی ذکر الله تطمئن القلوب زور ذکر کو جو لقرآن بگرو آیت الکرسی و معوذتین قل اعوذ برب الفلق و ناس رجانه بی خینا اینجا خوای تعالی فرمی دوشت بکا قلق نامینه لکی لا تأسو على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم خفت مخو لو الرابردو چونكو روي تازه رفعت الاقلام وجفت الصحف واويك داج ديتو نزاني ديانا نخ لو الرابردو روي نلوي دشه او ساعات ايتو كتيداي و هر و ها اگر نخوش قلقکت به سببی نخوشیه یعنی ضررت کردیه یعنی ساقید بوی لمکتب یعنی هر شتیک لوانه او آیت بینه بر سای خوی گوره فرما عسا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم تو شتیک وزانی خیره کسی خیری تیدیه وزانی شر لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم ربما كانت المنع عين العطاء وهندك شتي وزني منع بلام عطايا خوي جورا فرمي ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس الرازي بما قسمتي خوي جورا انزل لفراغ نجي بيكنينو يعني بدق سكر دنو بتنها نجي شنكو بيغمر فرمي سلام خوي نبي هركسك بتنها بي شيطان زياتر بسري زالبي قسنا كردنو هز بشر مزاري كردنو اوانا نخوشي كي زيادك يعني قلق حتى بيري ليبك وتركيز كي لسر الزياتبي انزا خواي قورا فرميت شكل علاج كان اما بنعمة ربك فحدث وذكرهم بأيام الله خوا نعمتي شي ليستانديو نعمتك كان دي بينا ضلت خوش بي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ضلت خوش بي برحمتي خواي بفضلي خواي بوهم نعمتاني تري كدايكي سيقهبون خواي قورا أفرمي لحديث قدسي أنا عند ظني عبدي بي من لسر قماني عبدي بي أقر متماني بهيز بي يقيني هبي بمن أقر همتي برز بي منش لسر أو همت برزي أفكار كاني خراب كاني لضل لا أدم دورك ولا قناتك قنات سببي همو وسوسة وقلقك زوربي زوري لقناه تاوان ولا إيمان ضعيفي إنزا أعصابي خط هادئكو توري لشيطان وزور خرابة فيغمبر فرمي سلام قال بإنما الشديد لمن يملك نفسه عند الغضب النفسي خط بقرة لكاتي توربونه ودوركو لو شوينانك أزاني قلقو أو لبيابي لهموي علاج أو لا ترأوي إرادة بهزبي أجر إرادة بهز بالشيطان لدورة كويتو بيغمبر سلامي خوالي بي فرمو يا عمر ما فج طريقا إلا فر منك الشيطان لحر يكبرو الشيطان لبرت هرده إرادة بهز بي إيمانة بخوا بقوة بي أو يك بسر الدي خيرة يان كفارة قناحة يان رفع درجاتا يان بلايك قورة تريب إلادا يان خواي قورة خوش يوي امتحان تكائي يعني دعاك يباريكك لا أريما مستهن دي كسهنا قصب إمام شافعي دلينو يانسو كياتي بيدكن إيوتي ألين برزان جندان با أعلام أو أمتو بوليكان خواي قورو بعلماء زاناكان كهزاران صال هزار صال زياترا أو إمام شافعي بركة علمكيو نسينكاني أقر خواني باراز بي أو علمو توفيقات إمام شافعي سباب المسلم فسوق جندان بإنسان إيمان دار بإنسان بي لدين درسي بتايبتي علماء خوي جو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لحديث قصي كخوي جورا فرمن عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب هركس يقسب وليتي من بري أو شر لجر منك تلك أمة خوي جورا فرم قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أمتانك رويشتن تازة أوي تاكيان كرد برديان لخيان أجا خرابة شي شامبو حسابيا كتلاي خوي جورا يعني أتوتبي ويستكاء لي رخود جناح باركي أجر مجتهدك پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله اگر مجتهدك اجتهادی کرد اذا اصاب اگر پیکای فله اجرانی دو پاداشتی اگر نی پیکا پاداشتی من دیبونی هر هيا او پاداشتی لای خواه توش لره خود سزا ادی خود توش گناهی گوره اکی ک زانان یعنی خوای گوره فرمی ولا اختب بعضكم بعضا نابی تو غیبت انسان ک سزا و زانه چی گوره یعنی امل اگر اوانین تقدیس امنار امام شافعی نعوذ بالله وكو بيغمبره هز غلطينيا اما نار كسك معصومة نخير غلطي شوابي ابي بلان باحترامه كسك عالمي شي قورب واعلامي او امتي هزاران هزار كس لسردستي مليونان كس لسردستي هداياتي ورقتي وفيري دين بو فيري شرع بو اخوا اوهم التوفيقي داتي لشش صاليها مو قرآني لبركر ديا لنو صالي فتواي ديا او بياوا ارد ذهبت الى عراق فعرفته وذهبت الى شام فغربلته وذهبت الى مصر فحويته حمو او دنياي لغربلة ديا لعلم علمك نبوة او امام الشافعية تيدا تعمقي لكربتو او رشتك ابيني بدلتنيا يعني أول براسي تاواني شي قوري مقصة قوتن بزانا وعلماء كاني خوان خواي قورة بمان فارزي يا ربي خواه ودانشنا مان لقبول كي خواي قورة توفيق مان بي صالح مان كي يا ربي خواي قورة دعاء وعبادة مان لقبول كي آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.
1: دنجي إسلام دنجي بزوتنوي إسلامية لكردستان.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات

0: خوای گەورە دەجار سڵاواتی لەسەر دەدات. اینجا داوای پلە و پایی بەرزم بۆ بکەن لە خوا. ئەو پلە بەرزە پلەیەکە لە بەهەشتا دەستکەس ناکەوێت یەک بەندە لە بەندەکانی خوا نەبێت. داواکارم ئەو کەسەش من بم. ئەوەی داوای وەسیلەم لە خوا بۆ بکات شیاوی شەفاعەتم دەبێت.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاوكار منبا پشتیوان منبا پشجیر منبا یارمتی من بدو سر من بخا. یا رب یا رب یا رب، کسی بی کسان پناگی فقیر و هجاران و پشتی بی نوایان. خدای مهربان خدای پروردگار، خدای مهربان خدای پروردگار، مهربانکم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جان رزگار من بکو. پروردگارا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو. پروردگارا مهربانکم الله يا الله يا رب يا رب يا رب. داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بإيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا دلي تكراي مسلمانا خوش بك آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى يا الله يا رب يا رب يا رب. أجاو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار خداي ميربان أجاو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيچي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانا كان من بباوكو بناز نبن. پروردگارا مهربانكم بالي رحمتت بچيشة بسر ولاتي مسلمانان. پروردگارا مهربانكم بخشندكم بالي رحمتت بچيشة بسر تيكراي ولاتي مسلمانان دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقة كان دستي فتنة و فساد دستي آجاو و جاسوسي پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن كاولكاري لنيو مسلمان هندرجة بيودن. يا الله يا الله يا الله. خداي قول ليد دبارمو بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو بيروزو. هرو ديقاركم ليد دبارمو مادام اوان ديانوي فتنو شرو كشتار لنيو مسلمان هندر بابكمو بلاو بكنو. خدايا خدايا فتنك بخوا نيو غلاتي خويانو بيكتي مشغوليان بكي. يا الله يا الله. چون ولاتی مسلمانان یان پر کرد لآگر آوها ولاتی یان پر بکی لآگر بیلانو بی جگایان بکی. یا الله پروردگارک مهربانکم خدای عزیز خدای بده صلات خدای بده صلات. چون من دالی مسلمانان یان بیباو کرد آوها بیباو کو هتیو یان کی هر چند زور بیان من دالی زولو بیباو کرد. پروردگارک مهربانکم خدای گور لید دپارم بناوی جوانت صفاتي برزو بريزو بيروزت. خداي متعال خداي مهربان خداي برحم خداي بخشندا دعوة كان من دعاء كان من نزا كان من جيرابكي. يا الله دست من ببطالي نگرين يا خواي پردگار خداي پردگار ولامي تيكراي دعوة كار يكان ايمو دعوة كار مسلمانان بديوا. اللهم آمين اللهم آمين. وصلى الله على محمدين وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. مسلماني بريز بردوامين لجير سيبري جياني بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم لدرزي بيشو قيشت مانا باسي أومان كركة شونشوني قناغي يكمي بانقوازي بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم قناغي كي سري بوا وادان هيني لقل تنظيمي كي سري أو قناغة بحثي أو ما أنكر كوا دريجي سيصال بيغمري خواه خريكي أم قناغبو دعوة كي بسرريبو تنظيم كي بسرريبو هرشان ديك لبن مالكي وكماميا حسي أن ذكر ديان زاني كوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حركي كوا دكاتو ديني كي تازي هاردوا بويا فرمي بحسي تايبت مندي او مرحله وقناغه من كرد جيشت معنا تايبت مندي هشتم المعايشه بين المسلمين وغيرهم ايلم قناغه هيك صدامك هيك شرك رويدال بين بيغمر وصحاب لقل بيبا وركان قريشه بوينهات واشتكي وارو يدابيد لبرويك وبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم دعوك بس الريبو وتنظيمك شي بس الريبو وداواي للصحابة كان كرد بهموشي ويك آقاداري أم دي نبن نابك شبيت بهشي ويك بوي هر حركيك دكرا زور بهنهيني حتى كو سيصال بردوان بولد ويا أخواي قورة جلة في علا بأمري خوي قراري او اذا كوا او دين اشكرابك تايبت مندي نويم كلام قناغه قناغي نهيني بانغواز بو ديني خوا بنهيني نقطه كي زور گرن كافي غمر صلى الله عليه وسلم تركيز دي كرد سري لقى الصحابه بريزا كان أوش التركيز على بناء العقيدة، التركيز على بناء العقيدة. لبروي كوا زمانك زور قريش دين إبراهيم تكدابو ببنى قومك مشرك بالترست مردويان دخوار بدروشتيان دكرد أخلاقي خرابي زوريان هبو هاواريان بغير إخوة ذكرت بويا أم دينا حركة كردن لقى الخلاشي كي أوهاية تو الديني كي ترتاز بيري وبدأ العقيدة مقابلة اشتكي أسان نبو بويا لبداية شوخ أخوائي قورة جل في علاء تواني ببيغمركي أمري أوي بيبكى أم دينا علان بكاد بلا ما وحكمتي تيانا أبو راست وخوصي دام درست أبو أو كاتا نتائج دعوك بهشي ويك أو نتجنا أبو كوا دوائي سيصالك على أنكرا وخلقك يزور هاتناوية وخلقك بشتواني كرد بباكي بشاكي كوتاي بي هات جاني في غمري خوال شاري مكيا وري قد برو شاري مدينة بويا التركيز على بناء العقيدة أو عقيدة كبي غمري خوا سيصال بنهينيو للدوائي دا دصال بأشكرا لشاري مكيا خريكي بو قورترين هدفي في غمري خوابو صلى الله عليه وسلم بو لبرأوي كوا عقيدة باكو درستو تشاك عبادتو أخلاقي جواني ليدا دشير وهر مسلمان يكش أم دينا وكو عقيدة ور نقريت لناو الدليا أو لا إله إلا الله كوا همو بيغمريك هر أو كلمي هاور دبو بو أمتكي جينكا تولد لي خويا خوينكا بقرباني
شونك تسروش لبرخاتر أو كلمة لا إله إلا الله كداواي شلي دكات كمعناي تشيا براسي مسلماناني بريز با مراجعي نفسي خوي بكات أو مسلماناني كواخوا قريكيتي دصال بيغمري خوا لقل قريشا أم كلمة زياتر هيت شكيتري بقريش نوت أم كلمة شيا قاف ليك لبيغمران أجر عددي عن بحث كين سطو بستشوار هزار بيغمر هرها مي أمو شيها وردوا للا إخواوا وكو بيامك أمو شيان بيدراوا دبيت أم شقي متي شيبت دبيت بو أموشا ببيتا كاري سركي وأساسي همو بيغمرك وهمو أو كسانيشي كواد ديانويد إسلام بكنا برنامجي خويان بيكنا ديني خويان ببنا قرباني أو دينا قركيان بيت أو إسلاما شون بيغمري خواها ورديوتي عليه الصلاة والسلام بباكي وبشاكي تيبقن وكو صحاب وكو سلفي صالح كتشيان بسرا هاد لسر أو دينا وباجيبكي قوري مسلمانا أو الدين وكو خوي ورقريت لبيغمر إخواه عليه الصلاة والسلام بوي أو كلمة لا إله إلا الله يا مسلماناني بريز مسلماناني بريز قريش لقل أوي كوا زور شعبك أميبونا بلام تشاك ديان زاني أم كلمة بيغمر إخواه عليه الصلاة والسلام معناي تشيا وتشاك ديان زاني داوا كاري بيغمر إخواه صلى الله عليه وسلم لري أم كلمة وتشيا تشاك ديان زاني أسرار لا إله إلا الله داوا تشي دكات شنكم أوان لغي عربون خويان صاحبي أو لغبون وخويان الشاق بأسراري لغوي خويان تيدا قيشتن سيانزا صال محاربيكة قريش أو كلمة نود ولا درتوني بيغمر شابو شاري مدينة سي جار لشكركيشي دكن بويكوان نوري أو كلمة بكوشي النوع قريش أي زاني أقرب لي لا إله إلا الله يعني زعامة رئاسة دبيت براته وبولاي بيغمري إخوة وبودينا كيف بيغمر عليه الصلاة والسلام اترأوني أبو جهل لقل عتباء لقل وليد كري مغيرة فخر ببازوي خوان بكن لاو الشاري مكيا وهرشيان قرق بيكن وكو زعامتي ديني كان أبين درك دبو على أساس إيما خدمة كاري مالي إخوين على أساس إيمان سر دين إبراهيم كدين كان شوان دبل لو كاتك في غمر إخوات عليه الصلاة والسلام قريش أيزاني أقرب لي لا إله إلا الله أو كاتهيش فرق كينية أبو جهل عتبة لقل بلال صهيبة أو كات ميزاني دين حكمكات كيبرز لا إخوائي قورو كيبرز نيا بوي أو كلمة عظيمة أو كلمة يا أجر حقي نديتي لصاحي محشرة أو صيل سري أو كلمة أجر إيشي بونكي أجر بباكي بشاكي نيكي تناو سيني خوتو وكو عقيدة بر برسياري بران بري لقيامتا بران بر خواي قورا ودل نياش بحساب كتابي خواي قورا جل في علال لقلتو يا مسلمان براي بريزم لسر أو كلمة يا لسر أمانتي دينا لسر هدايتي إيمانا لسر حقي في غمر عليه الصلاة والسلام كهرها ميدقرته ولا كلمة لا إله إلا الله بويا أو كلمة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كرد يسيني صحابة كان وبشيواز يجيزور باك وجوان هر صحابة دهات إسلام دبو هرشي جهالته نفامي هي للرجو الريشة دريا كده لاو سينيا أو كلمة كوقت يقبر دقل لبيا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هو يكده قرباني بويا أو كلمة يا أقل سيني إنساني مسلمانا جاي كردراوا
بپاشی جیگای خوی گرد او کاتا او کلمه داوای تضحیه لیت کرد لای مسلمان آستان تضحیه بدابوی اگر داوای سروت سامانی لیت کرد دینو لا اله الا الله او کاتا توی مسلمان صاحب عقیده زور باستانی تسلیمی دکی او ایک امرو دیبینین لو ترددو لو نفاقی کوا توشی خلکی بوا كلا الرجاي حق لا ينداوى كلا الرجاي نوري إسلام لا ينداوى أو عقيدة لدلا سستو بوا لبر أوي كوا سياستي باطلو نفاقو دنيا داريجي هاتو تناو دلو أو كلمة بالناوى بويهر نفاقك لمسلمان دركويت هر پاش گزبون ول الدين لأساسيات دين لفروعات دين لمسلمانك روبدا أقريت وستر أوي كوا أو عقيدة لدل يا ضعيف بوا دبي مراجعي خوي بك بوي مجموعة صحابيك كالتسليمي أم دين بون هرشيان بسرهات لعذابة لنا الرحتية لكوشتارة تنازليا النكر بقرن وبولاي عتبو أبو جهل جماعتك بويا مسلماناني بريس بيغمري إخوان صلى الله عليه وسلم سيانزصال بس خريكي أم كلمة بوا أوشي كواب بويا هات للاي إخواي قورا وكو آيات لشاري مكة لعهدي مكة زياتر تركيزي دكر دسر عقيدة وتركيزي دكر دسر أخلاق هر قصيك بسر هاتيك يني إبراهيم يني موسى يني عيسى يني هود يني صالح يني شعيب هر بيغمرك هر قصيك قصة كيبو بيغمري خوابها تايا مسألة أول نبوك بس وكو قصيك بو بيغمري خوا خواي قورة جل في علا نقلي بوبكات للري وحيوة نخير قصي موسى بري عقيدية قصي إبراهيم هموي عقيدية هموي توحيدة هموي شر لقل كافر هموي شر لقل أوكساني كوا غير إخوادة برستن هموي شر محاربي لقل أوكسي كوا منهج إخوانة سينيانية لهر شويني قسيك أريد خزمتي هر صورتي إلا بحسي عقيدية أنا أبوك صبيت فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون سيري أم آياتك كلا قصي موسى يا أخواي قورة جل في علا نقليك أبو مان فلما تراءى الجمعان أو كاتي كوا موسى لبرخاتر كلمي توحيد لبرخاتر كلمي لا إله إلا الله فرعون ولاتي فرعون شولكات هج جدك أبو أخواي قورة لبرخاتر أو كلمي دقنا سر أو آوة فلما تراءى الجمعان كاتك سير دقا قوتك يزور قورة بدوايا وتا قال أصحاب موسى إنا لمدركون يا موسى أو أنا دقنا إيما أو قيشنا إيما بلام أم تشون كم بيغمري إخوايا تشون كم بيامي إخواي لايا تشون كم إخواي قورة كلمة لا إله إلا الله بيداوا عقيدة بيداوا قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين نخير تصور من قلت أصر إيوان يا هي بني إسرائيل إن معي ربي خوايكم لقلاتا سيهديني يعني سينصرني سرم أخاد لو لحظاتي كواتو بيشت آوة وباشت دجمنك كواها هاتا بيشو ديكتري دبين بوي لو لحظاتا سيرك أخواي قولها فرمي فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر مشاري عقيدة نية أمشاري لا إله إلا الله نية لسينك بيغمريكا كوا خوي دا كتاوة لسينك بيغمريكي ناز دارا ولسينك همو بيغمرانا أو كلمة شون جي قربو بولد أم قافلة مباركي كوا خواي قورا استفائكا لنا وخلقيا بويا شون كوتواني بيغمرانش دا بيت أو كلمة لدليان عزيز بيت أو كلمة لدليان جي خوي قرد بيت بو أو كلمة بجين
وبو أو كلمش بمرن بشكم لصاحي محشر أخواي قورة جل في علاء لسر أو كلمش عشيان بكات. التركيز على بناء العقيدة بويا مسلماناني بريز بيغمر عليه الصلاة والسلام أو سيان زصالة بس محاولي أو كواكر دوا بقريشي دا يود بلين لا إله إلا الله تفلحوا إن شاء الله دقين فيها مقصد أوي لم مرحلة لم قنا غنهينيا أمس يا صالة مجموعة صحابيك إيمانيا تيها ورد فرورديني كرد لسر أم كلمة نازدارة بويا سيان زصال لسر أم كلمة أم عقيدة فرورديني كرد لشاري مدينة معركة بدري بيان كرد ومعركة أحد بيان كرد ومعركة أحزاب بيان كرد معركة حنين وتبوك وفتح ما كي بيان كرد لمعركة بدرة دقين بين خو بيغمر إخواب وقتال نروي بلام خواي قورة جل في علا توشي قتالي كرد أو دزاني خير لشيا بلام آية أو سيصطو سيانز الصحابي كوالا قل يابو وتيان هي بيغمر إخواي ممشرناكين إيما بو قتال لرنشينا إيما أسباب قتال من نها وردوا إيما قوة من كما وقريش زورا نخير توكلنا على الله أو دينا شون كم بصادقي وريان قرد أو نورا شنكم ناو ضلي أو جع صحابة برزانة جي خوي كردبوها توكل بخواي قورا لقل أو بيغمر ناس دارا أو قتاليان كرد مقصد أما بروردي شاري مكو أما لا إله إلا الله بو أوي كرد أما الدين إخوايا أوي كرد أما النور إخوايا أوي كرد بصحابة كان بويا مقدادي كوري مسلم شي فرمو ببيغمر إخوايا صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله والله إيما إيه ما هيش كات يكوك قومك موسى نالين تو خواكت برون شربكن بلام إيه ما دلين لقل تويا أو قتال دكين لقل تويا أو قتال دكين أو بأدبيناكن كوا قومي موسى برام مساكريان عليه السلام بويا مسلماناني بريز أو كلمة كيزور قرنق إنساني مسلمان آقاداري بيت أو لا إله إلا الله يا قريش ديزاني معناه شي يا بويا تسليمين أبو قريش ديزاني معناه شيء أبوه تسليمين أبو إن شاء الله دقين بيا حتى يشق لكافر كان لو سرد ما وأبظنم أبو سفيان لو كاتي كوا إيماني نبوه لسر كفر بو بقوم قيب يا غمري إخوائي فرمو صلى الله عليه وسلم فرمي ولو أراد منا 10 كلمات لو أراد منا 10 كلمات لأعطيناها إلا هذه أجر محمد داواي دا كلمة من ليبكات دوش من ليبكات دي ديني إلا أم كلمة نبيت وش معنى أوي شاك دي أنزاني لا إله إلا الله معنى إيشيا بويني أن داود أو خلقي أمثر دما كوقتك لسر زماني لا إله إلا الله وذكري في دكات بخواي واي ليها تو مسلماناني برز معنى كيل دلا معنى كيل دلا خاو بوا معنى كيل دلا نماوا قيمتي أو كلمة لدلا نما بوي ولا سر زمان من آسان ديد قيمتي أو كلمة أمرو لسر سينجي مسلمانان لا وازب وقيمتي أو كلمة بريزة أو كلمة ناس دارك ولا لا إخوة وهاتوا بهمو بيغمرانك بهمو أمتك إسلام كالو بوا معنى كي يان أو تا معنى كي كالو بوا يان دما نويد لدوا كاري كان لا إله إلا الله رابكين لواجبات لا إله إلا الله رابكين بويا داوا لأخواكم خواي قورة جل في علا ثابت من كان لسر أو كلمة يا ثابت من كان لسر أو كلمة كوا أو قافلة ناس دارة بيغمرها ورديتي ولسر أو كلمة إن شاء الله تعالى بمان جينيو بمان مرينيو لسر أو كلمة إن شاء الله تعالى حشر من بكان تايبت من ديكي تركوا فيوندي بم قناغة وبوك قناغي نهيني بان قواس نهيني دعوك وآخر نقاطك بحسيكين السمة العاشرة علامة ديامينيا أوش أويا بناء النواة الصليبة شون بيغمر صلى الله عليه وسلم مجموع صحابيكي ثابت كرد درس كرد بيك هنا لسر قاعديكي بتو لسر قاعديكي أساس لسر قيمته معناه لا إله إلا الله بمعنى
بويا أما جمع الصحابي كوا لبدايا إيمانا ببيغمري إخوها عليه الصلاة والسلام هر أمانبون مسلماناني بريز هر أمانبون لدواي وفاتي بيغمر كبيغمر وفاتي كدو رازيب لوان هر أمانبون قرسائي بانقوازي إسلاميان كرد سرشاني خويان ولسر أمزوي بلاويان كردوا وهم مجموع الصحابي شاري مكبو كلوال مرحلة نهينية كإيمان لما بيغمر إخوها ورد وكو إمام علي وأبو بكر وعثمان وسعد طلحة بلال وصهيب هم مجموع الصحابة بون قائد قورة كان لدواية يغمر إخوايا عليه الصلاة والسلام كوالا مواجهي قورية لشر قورة كان برامبر أعدائي أم دينا وكو روم وكو فارس برامبر أوان راوستان اللوتي أو دو إمبراطوريان شكان أمان بون بويا آمانتي قرسائي إسلام لقردنيا أنبو بصدق دينيا ورقرد بصدق دفاع ليكر بويا أجر سير بكين لما مجموع الصحابة كوابون بردي أساسي إسلام نهت ولا كتاب كان يسيرع يشيك لم صحابانا باش قزبة ولا إسلام إلا يك نفرك نبيت كأوش نابي عبد الله كوري جحجبو بو مرتد قراو بلا ديني نصراني لو كاتي كوا كوتشان كرد بو حبشة بأمري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام هذا فكاش يزور أو نبو كوا محنته نار رحتي هاد بسر صحابة كان أم بويا بويا واواي لهاتوا برو ديني نصاري برو ديني نصارى برواتو خيكات نصراني بقد أوي كوا زور مفتون بو بوي كوا عارقي دخوار أو عارق خوار دنزيات الواي ليكرد كوا سبحان الله هل قررت ولا إسلام برواتنا وتلاي ديني نصارى شكم أوان أوان عارق خوار دنزيات حلال بو أيان خوار كديني كي وكو ديني أصلا كشنا لو يكوا ديني باطلك يعني أجينا أخوة لديني إسلاما ديني مسيح وديني موسى أو إشنا نهرا وحرام بو مقصد أويا شنكم أم عبد الله يكوري جي حشك قبيلش يهبو خو أجر مثلا محنو آزار بوايا كوا بسر صحابة كان هاد بلال أبوايا واي بسر أبها تايا صهيب يان صحابة كان يتر بلام أمبيا سبحان الله مفتون بو بخمرة وبعرخ واردنا و أما هل قرأيوا بل أولا يديني نصارى روي وأقربين سر أوي كوا شون بزاني انتي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم مجموع الصحابي لا يزور عزيز بو زور لسيني بيغمر إخوة مقامي أنهبو وزور خوشو يزبون أقر بازيك بدين لسيرة وبروين أوي كوا دواي أوي كوا خالد كوري وليد دواي حفظة صال لمحاربة هتلاي بيغمر إخوة لشاري مدينة وإسلام بو فيش فتح مكش سبحان الله فرمي روجي كان لقل عبد الراي عبد الرحمن كوري عوفا كوا بردي أساسي أم دين أبوا يكيك بول الرعيلي أول لقافلي أول لقل في غمر إخوايا صلى الله عليه وسلم دم قاليك الريدع لقل أم صحابة بريزة وكو إمامي مسلم نقليكات أفرميت ضلي عبد الرحمن كوري عوفي شكان خالد كوري وليد خبر دراوة بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي خالد بوبامكن كاتك هاتلا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا خالد دع عنك أصحابي خو أوش صحابي أي بو بي فرمي يا خالد دع عنك أصحابي لكاتك خالد بيش فعتي مكشاتوا بوتا شمشيري إخواش كقائدة عسكري بكوا شكر بو إسلام بلام لبر أوي دمقاليك برام بريك يكرد كوا بردي بناغي إسلام لسر شاني أوبو بيغمر إخوة قبولي نكر عليه الصلاة والسلام لي فرمي يا خالد دع عنك أصحابي وأصلها وكان من بيرا فوالله لو كان لك أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي أو روحته رواه مسلم والله أجر بقد كيوي أحد ألتون ذهبت أو جار للري خواش سري أم لفذكر مسلماناني بريض في سبيل الله يعني خالصا مخلصا بو خواش سرفي كي ناقيتا
ناقيت أويك واتشون عبد الرحمن كوري عوف جارك هاتوا وريشتوا بو أمدين لشاري مكيا ناقيت نيوي باداشي عبد الرحمن كوري عوفا نكرا وش ناقيت مقامي أمانة بهيش يا ويك برهن برخالش أم قصير بيتوا في غمر عليه الصلاة والسلام دعنك أصحابي ما أدركت غدوة الرجل من أصحابي أو روحته باشا براني بالرزم باشا مسلمانان بويا أو تاريخة أو مرحلي سري بانقواز أو سيصالة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خريكي أو بوكوا مجموعة صحابيك بروردبك على سر أم دينا بتيبكات دين بجواني بك تضل يعني لا إله إلا الله بباشي وشاشي ورقرن كأوانا بيان دو تريد النواة الصليب الأولى وكو أقل أفرتك كانت حسابي عن بكين إما خديجة من هي كدايش إيمان دارانا أسمائي كشي عميس من هي ومفضل من هي كشي حارث أما نجهرهم يعني لتاريخي كما للرحيل أولا لقل في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام لقل في غمر إخوائي عليه الصلاة والسلام دين داريان كردو إيمانيان بم دينها وردو بشتي في غمر بون عليه الصلاة والسلام لمرحلين هي نيو مرحلين رحتية ليرا برسيارك ديتا بيشا وآية أم مرحلة بناء مسلماني بريس أم قناغي سرية أم بانقوا زبني هينية أما آية جاري كتير روداته لتاريخ إسلاما بو مسلمانان بحول قوة إخوائي قورا إن شاء الله تعالى لبرأوي كوا دعوي إسلام إعلان كرا كيس الدين يشتري إن شاء الله تعالى لحلقي دات وقيم رو مجال لبيت كتشون أم دين إعلانك ريد وايس يصال أم دين ما دام إعلان كرا مبادئي انتشار بو لستر لولاتانا لستر كتابو سنية في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام وخلق يكزور لستر زوية أمرو لستر ديني في غمر إخوة الحمد لله وخلق يكزور لدعاء للي فضائياتو بان قواز دكن دين داري دكن يان خونش درشين بو خواي قورا بو دينك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم مرحلة تواو حتاكو خواي قورا أم زوية داب دس مسلمان وشون لزامان الصحابة كانوا عهدي أموي وعباسي كانوا عثمان كان تاكو نزقي ست صال فيش إسلاك إسلام حكمي كردوا مسلمان أني بريس ست صال إسلام لصحنا ماوا أجنا هزارو سي ست صال زياتر دينك في غمر إخوة لسن أم زوية حكمي كردوا بويا أم دينا علان كرا أم دينا بلاو بوا جاري كتر أم مرحلة بحول قود إخواني قولنا يا بسر مسلمانا أما وكو تنظيم أقص الريبيت هر حركة إسلامي كوا دين داري خوي دكاو خلق بانك دكاو بو إسلام أو هش مانع يكني أقص تنظيم كيس الريبيت أو بو بيغمر إخواش هر كشفي نكد وتنظيم كيلا مرحلة دومينشا وجاري واشي أو دي بسر مسلمانا أنا أو معنى أولي كوا دينك تستري بها موي نخير دعوات تازع لان كلا أو قنا غبستر المسلمان إن شاء الله تعالى نايات بلا مكو تنظيمات أو لا شك أو درست ودبيت هرنا ومسلمان بمعنية دين السر أوي أمق آخر آخر ناو نشاني آخر ناو نشاني قناغي نهيني بمسلمانان سرية الدعوة وسرية التنظيم قناغي نهيني بانقواز وقناغي نهيني تنظيم آبم علامة علامة نويم كتشون بيغمر صلى الله عليه وسلم أساسي خويدانا سرشاني أو صحابانا أساسي دينك يخوي بتوكات بما قناغت كتعيبيتيت أما دكات السيصال بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بم قناغ نهينية لقل صحابة كان رويشت استدين سر أوي كوا دواي سيصال خواي قورا جل في علا ديويد أم دين أعلان كات بيغمر الصحابة رونا قناغي كي تروا دبيت قريش أم جارب علني جوي للا إله إلا الله بيت دبيت قريش بعلني جوي لديني بيغمر إخوابي عليه الصلاة والسلام بوي أم دينا ديني ناو كفهن كهف نية ناو أشكو نية أم دينا بوهات وكوا لقل أو قومي خود لقل أو قلي خود لقل أو شعبي خود حركي بيبكي لقل خلطيك امرو لسر برنامجي إسلام نيا يعني إسلام لدل يعني ضعيبوا دبي جاري كتر أو تياري لي بدي دبي جاري كتر
او ديني في غمري خوي لي ديتوا دبي جاري كي تر قيمتي لا اله الا الله بدي بسينيا بدي بجويا بوي بيتو سر او اسلام صحيح كوا خوا قريتي بزاني قيمتي او كلمه شيعه بزاني نرخي او لا اله الا الله كوا قافليك لفي غمران هاوديتي معناه شيعه امش ان شاء الله تعالى بورقا يبرا بويا مسلماناني بريس خواي قورا جل في علاب استواء بدواي سيصال أم آيتان أبو بيغمبري خواي ديت أخوارا وعليه الصلاة والسلام كخواي قورا بحكمة خواي دزانية وقتيتي كأم دينة إعلان بكريت أم آيتان أبو بيغمبري خواي هات عليه الصلاة والسلام كأفرمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يان وأنذر عشيرتك الأقربين وقل إني أنا النذير المبين إنا كفيناك المستهزئين أأمس آية وايكرت يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دينك أي أشكرا بكات وكقم بل ذريك بدا بجي قريشة إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى لرد وسطم بحول قوة إخوائي قورا لدرجة داتوا أشين سرق ناغي دومي جياني في غمر إخوة كتشون أمدع وأشكرا ذكات وتشون تنظيم كي هرب صريدة من يتوا علي رد وسطم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا حديثي شوارم داوين حديثي أبي هريرة لباسي أحكام كان ما بوين زياتر لسر برقي. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لا يعني باسي أحكام كان دا هندك لأحكام كان حديثة كمان باسكت استشند كتر لأحكامي أو حديثة باسكين. مؤلف ابن العطار الشافعي رحمه الله قالت: وفيه دليل على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء قبل غسلهما في الوضوء ليس مختصا بنوم الليل. يعني كسك خوتوا أقل الروش دا خوت بيا لشو دا خوت بيا كاتك هستا لم حديثي لم لفظيك خوين من أو يتعني بلي أقل شو بيا الروش بيا هر كسي خوتبو لخوكي هستا أو كاتا دستي أشوات بوي الله. وفيه دليل على أن شرعية غسل اليدين يعني شوردني دست هدو دست ومكروهيتك ألين مكروه دست كي بقاب دا أبي بيش أو بيشوي الله تايبد نيا بخوي شووا لحديث كذا واهاتوا. بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار لم حديث دا هي جوازيك نهاتوا لنيوان خوي روج لقل خوي شوا لإطلاقه صلى الله عليه وسلم النوم من غير تقييد لبدأ وأفرمين من نومه نوم ليل نوم نهار باسي هيك ينكد لم حديثة بويا لم حديثة وأقر حكم نسر أم حديثة بتنها بدين أقر كسيك لروج يجدا خوتبه كهستا أبي دزنك هذا هيك قاتية كدستي أشوات وسنة دستي بشوات ومكروه دستي بكاته هيك قاتية كتلا يان هندق لعلماء ألين تحريمة يان ألين واجب دستي بشوات. بلام إمام أحمد رحمه الله فرميه وقال أحمد يختص بنوم الليل دون النهار. إمام أحمد فرميه أم حكم حديثة تايبتا بخويك وكل شو دابه خوي شو. وقال أحمد يختص بنوم الليل دون النهار. بلقيتش إمام أحمد كوا فرميه بقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. شنك الله نازاني دستي لشودا خوتوا دستي لشودا ماوتوا كلمة باتت لزماني عربي بو خويك ديت كالشو دابت مبيت خويك معنويك كالشو نقل الرجا ببلغي خدي حديثك هل أم حديثك يخوخن من لا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أمش الله بلقي لسر أويك خوك خوي شوى. والمبيت لا يكون إلا بالليل شنك مبيت تنهاء بيل الشوى. وقد صح أيضا مقيدا بالليل فاشان حديث تريش من هاتوا حديث هاتوا تايبد لسر شي قصي كدوا لسر شو. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل لحديثك دا هاتوا كإمام بخاري وإمام مسلم وإمام أبو داود روايات عن كدوة حديثك عتوى إذا قام أحدكم من الليل. أم مسألة لا علمي فقه دا يا لعلمي أصول فقه دا بيوتري حمل المطلق على المقيد حديثك لشونك دا بارها باز لشتكا حديثك ليرا ببنديكوا تايبتي أكا أبي شبكيت أبي مطلقك بيني مقيدكش بيني بزانين دراسيام كي أبي إيش بكامب كي إيش بالمقيدة كبكي أوش بخوي فنيك علمك لا علمي أصول دا أخوان ريد ولا علمي فقه دا علماء إشارة في داوة. ما دام لم حديثيك خوما خوين من لتشوارم
بمطلقها من نومه من نومه مطلق نازل نوم ليلة نوم نهار هدو كان فلم للرواية تردهات وباسي خوي شوأكات بيوست تفسير حديثك بكين بچه بنوم يكوا بچه خوي يكوا خوي شو. إذا قام أحدكم من الليل رواه البخاري ومسلم أبو داود وعنه رواية أخرى لإمام أحمد وقولي كثير هاتوا قولي كثير هاتوا أن كراهة الغمس إن كان من نوم الليل فهي للتحريم. يعني إمام أحمد لم مسأل دو قوله قولي كان الله تايبته بشوه روش هيك مشكلة كثيرة. قولي كثير هي هر إمام أحمد خوي إن كان من نوم الليل فهي للتحريم. يعني للشودة نابي دس خيت ناو قابوا أبي دس بشوي أنت دس خيت ناو قابيك وش آوي تيابي تش لمني تيابي تش خوراكي. قولي كثير هي هر إمام أحمد خوي إن كان من نوم الليل فهي للتحريم. يعني للشودة نابي دس خيت ناو قابوا أبي دس بشوي أنت دس خيت

عليه وسلم أفرمشي فإنه لا يدري أين باتت يده يعني اشتكى يقيني كتدست النجاسة بيويا دست يقين الدنيا تشرشو بيه تشرش بيه بيعني هلا تستيركي شي فيونيا لو أنا نجاسة شي فيو بيت ودد برشي كوت بيت وش نزاني وش كشبو بيتوا لو أنا هيشي شي فيونا بيه لو أنا هني كاس دست يعمر نجاسات كوي بلام هندي كاس بريان نكوي لو أنا ولاتي واهية لبروي شونك يعني قرمة لبروي آويان كما لبروي آو بكارنين لخوبا كردنوية برد بكارين لواني هندي خلق نجاسات يبي هندي شنبي بلام حكمك بو قشتي هاتوا فإنه لا يدري أين باتت يده فدل على أن الليل والنوم ليس مقصودا بالتقييد يعني بويا وقالت لأقر لروجيش دابو هردست بشو لبروا أفرمي فإنه لا يدري أين باتت يده مسألك أونية لبر شوى يا لبر خوتنا أقر بون منا دست دروجيشا أقر نشخو تبي دست بر نجاسات كوي هلا بيبي شوي كابو مقصود شوردنا نكخو نكشو نكشتي لوانا أمر رواي دوما لإمامي أحمد الله يلا شو دابو حرامة بو تحريمة ولروج دا بو كراهية يعني أقر كسيك لروج ده دستي كده ناو آوة دستي كده ناو آوة خوتبو حصة دستي كده ناو آوة أو إيشيكي مكروهي كدوة إيشيكي مكروهي كدوة أقل للشو ده هستا ودستي كده قافية كوا أو ينش لمنية وينهر شي كتلوة أو إيشيكي حرامي كدوة أما الرواية دوما لا لله إمام أحمد رحمه الله أما يكبلو فوائدا له أحكام عليك باس مانكت وفيه دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاس تو دست لواني بيس بي دست كفيسة نجاسي كي بيوي لواني أي كيتا آوي كوا آوى كفيسة بلان أقر بيسيك لوي هي آوى كيتا سريا سريا كي بيسيك فاك بيتوا علماء لم حديث وفا إليك أن ذكردوا فرق كي لنيوان أويكا آوت هي بيسي كي تيكي لقل PCK أو كيت السريع وفيه دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فإذا ورد الماء فإذا ورد عليها الماء أزالها أقى نجاسيك أو تكدس النجاسك يا نجاسك باقي بيتوا فلما قال آيوك تهي دادنا ونجاسك بكيتنا أو كسيريك أو كبيسة بي لم فرق بزن وإذا وردت عليه نجسته إذا كان قليلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إرادها عليه وأمره بإراده عليها أبيني لشنك ذاك النجاسة هي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم لشندين شنا اللي آبي بسرابك يا أخوي آبي بسرابك دو ميزي أعرابك كاتو تمزقوتوا اللي آبي بسرابك ولم ليرى علي نجاسة بدستانوا نك نجاسة ببيت دست مكرنا آه كوابو اگر کسی ویستی نجاسه پاک کاته وا، بونمونه ویستی نجاسه و کلاسکه و هیا. یعنی اگر کلاسکی که نجاسی پی و خستی ناو تشت آواکا پاک بیته وا، نخیر آواکش بیزه که. ابی آواکا بکی تسر نجاسکه یا. بوی فرقی که لیره بین ورود الماء علی النجاستی و ورودها علیه. و ذلك يقتضي أن ملاقات النجاستی إذا كان الماء واردا عليها غير مفسد له أمش أويك بلغيك تدي شتايا قيشتني نجاسة بأو أقر أوك كذا بسر نجاسك يا أو أوك بيس نابت غير مفسد له وإلا لما حصل المقصود من التطهير أقر وانا بي خو أقر أوت كده سر نجاسي أوك بيس بو يعني إذن حتى أور أوك كده سر نجاسي أوك بيس بي أوت بسر يكد أوك بيس بي أي شون باكي كيتوا فاق نابتو كوابو اگر او كلا بسر نجاسه نجاسه كنا مينه بلام اگر او كتا نجاسه تيكت اوكش بيسه به بلام اگر اوك چي بو اوك كم بو يكي كتل لو فائدان لو احكاماني كهيا وفيه دليل على ان الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ووقوعها فيه يعني اوك اگر كم بو اگر نجاسه كتيكو يعني تيكرا أو بيسبه فإنه صلى الله عليه وسلم إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة
فمعت يا

0: كونها أولى لكادك ذاك في غنبر إخوان صلى الله عليه وسلم منع ما نكاد دسما نا نوك برد نجاسك وتبيع نيكين نوقافيك نوك برد نجاسك وتبيع نيكين نوقافيك أي أقر بنجاسيك وبيكيت نو أوا بيسي أكاد بوي إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة بو احتمال لو أنا نجاسيك به فمع تيقنها أولى لكاتك أجر يما يقين ما هبي نجاسيك بدس ما نوبي كد ما ناو آويك دا كأوك كم بو أوكاتا بيسي أكاد أماش بلغي لسر أوي آوي كم بيس أبيت ولو أجر رنغو تامو بونشي نقورت رنغو تامو بونشي نقوره كم تربو لقلتين قل لكوبا يعني دو كوب كاتي خوي كوبي كابو هي كوبي او نزيكي برميلك او كات استا اگر كم تربو لوا نجاسي تيكي هر نجاسيك بيسا بيت كمش بيت نجاسكا ميز بيان بيسي بيان بيسا بيدو لقدتان بيسا بيت بلا مگر قلتين بيان زيادة لقلتين بو او كات بيسي ناكات الا مگر رنجيان تاميان بوني بقورد وفيه دليل على كراهة غمس اليدين في الإناء أم حديثة درس يقلو درساني تيايا حكمي لو حكماني تيايا مكروها مكروها دس بكيت ناو قافوا دس بكيت ناو قافكوا قافك أو بيت يان شلمني بيت يان هر شيء كتير بيت يعني مكروها بيش أوي كدست بشوري سيجار كابو دس شودنك سيجار مستحبة سنة سواء كان ما في الإناء ماء قليلا أو طعاما أو غيره من الأشياء الرطبة شتك شل بيت هرش لمنيك يا هرش تيكي شل دست شنك دست بري كود نجاسك النقلب وهروها وفيه دليل على استحباب التثليث في غسل النجاسة يقدر ستريشي تيايا هنديك شتي بيس هيا بيك جار شوردن فاك بيتوا هنديك شد هيا سي جاري أبيه هنديك شد هيا حو جاري أبيه استا ليرة شنيكا سيجارة أماش بلغي لسر أويكا شوردني همو نجاسات دولا قدرتان سقنا بي دمي سقنا بي حوجارة همو نجاسات سنة سيجار بي شوي هرشتك شوي نجاسيكي بي ويا سيجار بي شو سنة فلام اگر با يك جاريش باق بويا وا كافية فلام لمذهب إمام محمد اللي علماء مذهب إمام محمد اللي همو نجاسي بي حوجار بي شوي هرشتك نجس ببي حوجة بشوي بلام او صحيحني والله اعلم او صحيحة تنها دمي ساق حوجار شوردني في بيستا كخلاء اخو من بيبتر قلعوي درك لي يعني يك جار بخول دعي يك جار كا طبعا جاري يكم خولو او بيكوا شش جاي تريش با او بدوايا كوابو سي جار شوردن سنتا دمي ساق نبي همو نجاسيك سي جار سنتا لأنه إذا أمر به أمر به في المتوهمة في المتوهمة ففي المحققة أولى لكاد يقدر توت تأكيد نيد نجاسة بدستواهية سيجار سنة فيش ودس كي بقى فيك أبي شوي أي أجر نجاسة بدستوا من باب أولانية من باب أولى سيجار سنة وثمان بلى ما قد يكجاري شوردت لبروي دمي صقنية يكجاري شوردت كافية بلى ما سيجار سنة وفيه دليل على رد ما يقوله أحمد هروها أم حديثة أم حديثة بلقي لسر أويك قولك إمام أحمد ومذهب إمام أحمد صحيح نية لمسألي شوردني نجاسة يا بولن شتك متنجس بيت شتك فيزبو بيت لقافة لك دوبل لهرشيك يا علين هرش شتك أم جهاز فيزبو أبيتو بي تشيبكي حاو جابي شوي حاو جار بي شوي أنجا باكا بيتوا يعني هر جاريكش أي قوشي باك يكيتو جاري كتر أي شوي بوشي وحود جار همو نجاسي قياسك إن سد ميسك أوش دور نارحة وبلغشي لسر نية بويا أم حديثة بلغية رديك لسريان وفيه دليل على رد ما يقوله أحمد أن الغسل سبعا عام في جميع النجاسات لتنصيصه صلى الله عليه وسلم على التثليث شنك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نصا على سيجر لم حديثة سيجر والتشبيع خاص في ولوغ الكلب أما حوجار شوردن تايبتبا دمي صقوا كأقر صقيك دم خاتنا وقافوا وفيه دليل شتيك تريشتاء حديثة أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش. بملا عنك سبلا باش خود اسم دسمان بيزنيه بوجه توزيع أيدينا برشيني نوتواو برجاندني أو لهندك أحكام نجاسات دا نجاس يعين برشاندن هاتوا على بتوزيع أيدي برجيني نوتواو نا أبي بيشوي. وفيه دليل على أن النجاسة المتوهمة يستحب الغسل فيها دون الرش أو لبرجاندني نابي للأمر بالغسل دون الرش تنكى فرمانها توب شوردني فإنه في بول الرضيع الذي لم يطعم. أما لميزي من داليك كربي يشتان أخواردني نخوارد بشير خوربي أتواني بس آوي لبرجاني. وفي اللباس ونحوه كالوبالك نازاني شوي بيسا إذا توسوس فيه نازاني إيري أبيا هندك آوي ليه برجاني تواو لوان لو أن لو شنانة دا أو برجاندن هيا. أما لا دست الدابلي لواني نجاسي في بيان في ونبي آوي ليه برجاني نابد أبي سيجار بيشوي يعني كألم أبي يعني بأو أو بكارهيني. أما سيجارك سنة. وفيه دليل على استحباب استعمال ألفاظ الكنايات أدبك شتايا يكيك لو أدباني كلم حديث دا هاتوا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي إنه لا يدري أي إن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رد نازعين دسي لكي دا ما وتوا يعني اشتي بيس ناله اشتي خراب ناله عندي ألفاظ ناله أرد نازعين لكي دسي دا ناله. فإنه صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده نازعين دسي لكي دا خوتوا ما وتوا بون من نيوتي ولم يقل فلعله وقعت يده على دبوره وجد دستي كتبت السر يعني باشي يعني كتبت السر زكري يعني دستي كتبت السر بيسائي كمال الفاظ هي يعني لروي أدب وجوانية سيرك في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم نيوتوا الله نازعين دستي لشوية بوشيوة أدبي بكارهناوة أمش سنة بكارهناني قصي جوان وروشتي جوان وأدبي جوان لكاتيك دا بون منا دولا قدتان اگر كسيك ويستي باسي حيواني كاكا فيه وتريك ودريش چنجاري دولا قدتان بلاي كر نفسي انسان حزي لناكا بويا يعني ادب فيويسا ادب فيويسا نالله يخويها ناوي وايو تواو ناو بي ادبية ادب مراعاة كردني چيا مراعاة كردني فيويسا تيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم اختياري بزان چه ادبكا فإنه لا يدري اين باتت يده. وفي الحديث دليل على استحباب الأخذ بالإحتياط في العبادات لا حديث كذا بلقي أوش من هيا كاحتياط كردن احتياط كردن لعبادات دا للشرع دا اشتكى سنة بيويستا إنسان آقايله ببكاربينه بتايبات في العبادات وغيرها بتايبات عند الاشتباه والشك تنازين دست بيسي يا بيسدني لو أنا بيسبه ويسك يقيني هي كباني هل اسد دسي بيسانا لو اني زوريني احتمال دس بيبل شي بيت باكيج بي حتى علماء علن اگر كسي دستي بلا فاف بيتشا حد دستي بيتشا لنايلون يك داينو باني هسه دسي شو يعني شو عندك العلماء علن ما دام تاكيد صد لصد بيز نبوه نايشو چونك زين دسي لشو ده اين باتت يده باتت في لفافه دسي للفافه يكبوه بلا من ذلك العلماء قالنا ما دام هالحديثك واهت وأدبا لقال حديثك إذا حديثك إيش بوشيا بو تعبده بو أويك إما رابين إلى سرشي لسر أويك وادس من بشوين وناش زانين لبرشيا هر كام يقلوان به إنسان كم ترخمينك ومحاولة أكاكاتك هستا لخو دستي بشوات. حديثي شوارا بما توابو الحديث الخامس حديثي في أنجم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل في ثم يغتسل منه منه يعني فيه صحيح يعني بك أجر كسه منه منه هر دو روايتك
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بريك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دواي بانك. دواي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي الله.

0: له وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خدايا پروردگاري ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش بپیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم بلي برزي الوسيلة كاشوينك اللبهج دايا بو كزنابي دقل لبنديك لبندكاني خداي جورا. وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسم منبم والفضيلة كبليشي زيادية بسر دروس كراواندا وبيبرا أوشويناس باس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا. هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان ببستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت. باشان بباري روا بوخوت لنوان بانغو قامدة تنك بارانا وي أوكاتا رتنا كريتوا.

روشن کن سراره تا بکاو نریزو بزو روشن کن سراره تا روینا کن لخدا.

ايش كراوني هني قفتو رفتار تنساق باش كراوني هني قفتو رفتار تنساق بانجر وبانجي بيجاج بيت غليب ورادير بميل كثير والأخوة بدون زعب خوين بميل كثير والأخوة بدون زعب خوين ليش

0: بن لكاتي خوي آماده دست بكار بن وريا بن لكاتي خوي آماده دست بكار بن
1: فندر وابنجي بجاج في جليب الرادير بميل كثير والأخوة ويردون زاب خوين بميل كثير والأخوة ويردون زاب خوين

0: دون زعب خوانا فميل كثير لخواوي دون زعب خوانا فميل كثير لخواوي دون زعب خوانا فميل كثير لخواوي دون زعب خوانا
1: توبة بإخوايا تخوى عذاب ما لزر هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بالدرقايتو دق ما بقيت انا عبشتو اخوايا مشافر مسكي انا بأميد لك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام بديني واديني واديني
3: روايتك صحيحة هادوك صحيح هادوك البخاري مسلمة لا يشي كان منه هاتوا لا يشي كان فيه هاتوا آخر هنا بيت دواء وانيا بلى أوش يعني السود أحكام خويها ثم يغتسل فيه يعني في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي باهيج كسيق لأيوة ميز نكات ناو آبك قوم آبك الماء الدائم آبك واستاوى الذي لا يجري آوك الرناكت ثم يغتسل منه أن جاء تشيكات لو آوى بكار أهينيت لو آوى بكار أهينيت شيكات وصلي فيكات أقبلين منه ألين لآوك بكار أهينيت بونمونا قوم آبك هي كسيكا شي ميزي تيك تو خود میزیتیب که یار کسی کتر بشه میزیتیب که گوم آوه که خود میزیتیب که او نابد میزیتیب کره بو لوانه تو غسلی لیکه اچی آوه که اهینی در یکیت دره و او من هو بلان اگر بلای ثم یغتسل فیه اچی لگوم که ملاکه لگوم که ملاکه امش رد دیکه لسر هندگ لعلماء ظاهریه چون که هندگ لعلماء ظاهریه الان اگر چو لگوم که ملائكه او نابت يا بونو منا اگر ميزي كده ميزي كده ناو غومكا نابي بلان اگر ميزي كده ناو قافيك كده ناو غومكا قيدينيا ها بوشيوا بوينا هر كاميك لوانه بيت ثم يغتسل فيه يا منه هر كاميك لوانه بيت ممنوع ميز بكده ناو غوميك اواوا يان بشي لغوم اويك غسل بكي كميزي تي اكريت ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب كسيق لأيوة كالجناب الدايا بالا آوك ريناكات آوك واستاو ريناكات با غسل نكات با غسل لآوك دا نكات بمشيوا الماء الدائم أو آوك في أتري الماء الدائم أويك نروات نك الماء الدائم يعني الذي يجري دائما آوك يزول دائما هبنا الدائم يعني الراكد الراكد يعني الواقف آوك واستاو قومك ناروا ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم خوي الدائم شي في التفسير كذ الماء الدائم الذي لا يجري أو آوك ناروات ويوضح معناه خوي توكيدي كدوى صلى الله عليه وسلم وخويش توضيح داوى ويحتمل أنه ذكره للإحتراز من المياه التي يجري بعضها دون بعض كالبركة ونحوها لوانية أكو بن عطار الله لوانية ما بستي شيء أو في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بوية وتوتي الذي لا يجري أو آوي ريناكات أو آوي ريناكات ما بستي أو بيت آويك أجر هندي شي ريبكات وهندي شي وستاوبيا هاي سهندي حوز هي لا سر وريكا يا لجير وريكا يا لنا وراستوا لا يعني كوني شامبوك دو آوكا المهم آوكا ناوستيت أم آوكا دي فال آوكا نابران دائما يج آوي تيايا إسا حوزك أجر آوكا ريبكات آية الماء الدائمة نا ماء الدائمة بران ما دمتي الذي لا يجري ريناكات او كات حوزه جهد دوا كوابو اگر اوي ريب كا كسي ميزي تيب كات ابي يانا امنا هي برينا كبه چون كباك بيتوا پاک بیتو بلام اگر آوی خلق بی نبی میزی تیب کی نبی میزی تیب کی اگر آوی کم بی حوزه کم شوک بی او کاتا لوچه پیز ببی او احکامی خوی هی بلام ما بس من چیا الماء الدائم الذي لا يجري كالبركة يعني كالحوض ونحوها وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه فعشان شيء دبكات غسل لو حوض دبكة ليان لو أعو دبكة الرواية يغتسل بالرفع كخوين موا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل بالرفع خوين موا يغتسل بضمه لا ضمه يقل سري دابنين وهروها فتحيك يشبخنا السري وهروها سكونك جسدانين يعني بس هي الشواز خوين الهتوا بس هي الشواز أتواني ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه ثم يغتسل منه بس هي الشواز خوين الهتوا وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه الرواية يغتسل بالرفع بالرفع هاتوا أقل بالرفع بيت أو تقديري جملة كتشونا ثم يغتسل يعني ثم يغتسل أبيت شيء ثم هو يغتسل منه هو أبيب مبتدأ يغتسل جملة كفعلية أبيب خبر يغتسل هيج ناصب جازم يقنش وتسر فعلك فعلك مضارعيش مرفوعة ثم هو يغتسل بوشيوة ثم هو يغتسل منه أي شأنه الاغتسال منه يعني ما شو أو ميزكيت أنا أوعيك باشنا خوتيش تياكي خوتيش غسل تياكي أما شو أنا شتيوه بميزكيت أنا أوعيكوا باشنا شيء غسل تياكي حال دواتانك ك غسل تياكي أما نابت أي شأنه الاغتسال ومعناه النهي عن البول فيه سواء أراد الاغتسال منه أو لا أقبلين بالرفع هات ومعناك وكاتا شو نبي يعني ميسكردن مكرناو قوموا ميسكردن مكرناو آبكوا كنرات جايتر وأتبي غصلي تياب كي غصلي تيانك هر نابي أقر با بالرفع بيبين ثم يغتسلوا با بضمه يعني سواء أراد الاغتسال منه أو لا وقيل يجوز جزمه على النهي ونصبه على تقدير أن أشتوين بلين ثم يغتسل يجوز جزمه على النهي أقر كدمان الجزم أو كاتا نهي هاتولا سرشي وصل كدنيش لآبك كا شي بكري نروات آبك نروات وصلتيا ناكري كميزيتيا أكريت أو كاتا نابي وصل لآبك دابك كميزيتيا أكري ونصبه على تقدير أن أشتوين بلين ثم يغتسل ثم يغتسل بوشيوة أو تكون ثم بمعنى الواو أشكري أم ثم يا معناي شي بدا معناي واو بدات ويغتسل منه بوشيوة بون هناك لزمان عربية كديد الله لا تأكل السمكة وتشرب اللبن ما سيمخو ودو بخوي ها ما استاو بخوي لقال يا سخل كذا يري بيخوات لما علانا علن شيء لما علانا علن خلافة نخوشي فيها ويا كزنا يا ربي خال الله أعلم دكتورة كان شيء علن لا تأكل السمك وتشرب يعني وأن تشرب اللبن أي لا تجمع بينهما ما سيلا قبضو بيك ومخو إستا أقر أمش بمعنى واو بأم ثم يا يعني ميز مكا وشيش بكي غصلش بكي لآ وكذا ميز مكا لا وكذا وبشي غصلش بكي هذا وكان ما بس يعني أي لا تجمع بينهما وهو فاسد المعنى بلان أم معناه ما بزنية أم معناه لحديثك ما بزنية بلي ميزة تيكد نابي غصل تيبكي كوابو أقر غصل نكد أتواني ميز بكي نأبو شيوانية فإنه يقتضي النهي عن الجمع بين البول وإرادة الاغتسال أو نفس الاغتسال وليس ذلك مرادا بالإجماع بل البول في الماء الراكد منهي عنه على إفراده بلكو ميزكدن لا آيك دا كناروات نهي لكراوة وهروها والاغتسال فيه منهي عنه على انفراده سواء كان كثيرا أو قليلا أو كزور بي يان كم بي ما دام او قوم ميزي تي اكريت نابي وصلتيا انجام بدري. وقد رواهما ابو داود وابن ماجه باسناد صحيح ولفظه لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل بجزم ولا يغتسل فيه من الجنابه. امام ابو داود بوشي وهي ناوتي كسبال اي وميزنكات انو اويك وكنروات وتشجنكات وصل شتيانكات. بلان هندق العلماء رنشي لكن ان كان كثيرا اقل اوك زور ان كان كثيرا كان نهي تنزيه في الغسل ونهي تحريم في البول لما يلزم منه من تقذيره او افساده. قوميك زورت هي بلان بهر حال قومك نار مثلا قوميك هي زور قوريا اگر کسی میزیش تیپ کرد لمسری لو سریش مشکلی کنیم. گو میشیور ولی نر وا. او کاتا علما هندی گلین اگر گو مکزور بو آو کزور بو یعنی اگر کم بو محرمه کم بو حرام. ولی مگر زور بو گو مک آو کزور بو الین وصل کرد نکم کروها. لبروی صد نصد دیار نیه کپیز بو. و اگر میزیش تیپ کرد هیچ ضرری که پی نگیشت و آوکه زوره بایه مکروها باشتر وای خود لو گومه یا کمیزی تیک داو خود نشوی بچنشونه اکتر خود بشوی. اگر خودی شد غسلکت در اچه گناه باریش نابی بلام ای درسته اگر گومه که زور بو میزی تیوکی نه گومه که هرچنی زور بی مادم نار و پاک نابی تو تصفیه نابی نابی بچی میز بکی تا گومه که و یان حوزه كو كنار روات يعني آبه كو كنار روات لبرشي لبروا PC أكيد. أجر تو تيك كسي كتريش تيك وردة وردة أو آوا خسارة به أو آوا PC به. بويا ونهي تحريم في البول لما يلزم منه من تقذيره أو إفساده. شو كPC أكيد كس لين أخوا كس لين أبا وبكلمنا منه. لحديث كده فرمى جنوب وهو جنوب وسمي الجنوب يعني جنوب ناون راو جنوب بو كسكسك لا كاتك جنابة بيت لمزقو دورك بيتوا القرآن لا يهندك لمذاهب دورك بيتوا قرآن ناخوين دس بقرآن ونادا. ولما بعد عنهما كاتك لوانا دورك بيتوا أمر بالإبعاد عن الماء الدائم. كاتك لوانا دورك بيتوا لا آوي دائمش آوي كنارات دورك بيتوا لألا يقذره كما يقذره البول يعني بو اويك PC نكات وكوشون ميز PC اكات. ويقال للرجل جنوب استا اگر بو بيه كلمة جنوب بكار هنا اي بو افرتشي بكار يعني هل علي جنوب. اگر بو دوانيان جنوب بكار هنا بو سيانيان بو جماعي نساء بو جماعي رجال هل علي جنوب. كلمة جنوب مشتركة لنيوان مذكارو مؤنثو مفردو مثناو جمعو بو هل يكيك بكار يعني علي جنوب. قال تعالى فرمي وإن كنتم جنوبا أو جمع ومفردش الجنوب أحدكم كوابو كلمة جنوب مطلقا بو مفرد ومثنى وجمع مذكر مؤنث هامي جنوبا. وأما حكم البول في الماء الراكد أما ميسكرنا آوك وكا واستاوبي لروي حكم ووثمان تحريما مطلقا مطلقا تحريما ما دام آوك واستاوى أجل زور بي يان كم بيت. وبه استدل أبو حنيفة على تنجيس الغدير. إمام أبو حنيفة استدلالي بم حديث كذ والله أجر غدير غدير أو آوية كالدواي باران يا لدواي السيل يكديت بونمنا ذات مل زويك هندك شال هي آوي تيامين التوا يعني غادره السيل شونك بويه بيوتي غدير غدير يعني سيلك الرشتو او ما باقي كي ما وتوا لو لكلمي غادره مغادره ورجداوا يعني او رشتو ام جهشتوا اگر اويك ما بيتولى شونك دلنا وعرضي كي شال ده بيوتي غدير بون منا اگر كسيك اويك لمس جولان بون منا اوي لا اويك دارك شتي كي خستنا اويك او سرکه جولا اوه قیاسی که دو ابو حنیفه ام سری آواک جولان شلپیکت ل آواک داشتیکت پیکت او سری جولا آواک اگر نجاست تیکت پیسه بی بلام اگر ام سرک جولان و هیچ نگی او سر شپولکان نشو او سر او آوا پیس نابه بمشي وخياسي كدوا استدل أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر بوقوع النجاسة فيه فإن الصيغة صيغة عموم وهو عند الشافعية وغيرهم محمول على دون القلتين بلام لمذهب شافعية ومذهب راجح هيش كمن خم سري أروم الله أعلم كراجح بيت أو قياسك بشي إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أجر أو دو قلبو أو دو قل جيشت دو قلة أو جيشت دو قلة يعني دو قلبو بروسرة أو إيتر أجر بي سي كم تأكد بيس نافي أجر جيشت دو قلة أجر كم تربو لدو قلة حكمك حكمي بيسة هرشان بيسيك كم يجبت بيس أبي حكمي نجاسي هي بلام أجر قلتان بو ينسروتر أو كاتا تماشي شي أكي أو صافي أكي رنجي تامي بوني وعندك لما ذا علماء معاصر ألين شي علماء أهل السنة وجماعة ألين أجر كم تدلق قلتين يجبو مطلقا تماشي شي أكي رنجو تامو بوني يعني أو باكا بيزنابي إلا رنجو تامو بوني أجر قورا أما مذهب شافعي وقول شافعي وهو عند الشافعية وغيره محمول على ما دون القلتين وعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير مأخوذ من حديث القلتين جمعا بين الحديثين فحديث القلتين خاص وهذا الحديث مقتضاه العموم فأبو عامي أم حديثة مخصصة بحديث قلتين عامي أم حديثة مخصصة بقلتين والخاص مقدم على العام كم دقيقة درسك ولأحمد رحمه الله طريقة أخرى إمام أحمد رجيك تريشي هيا قولك تريشي لسلم مسألة وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة إمام أحمد تفريقي كدوا جاوازي كدوا لنيوان ميزي آدمي زادو أوشيك وكو ميز وايا هندك دولا قدتان هندك في سي هي الشلة أو لقل ميزيك حكمي هي وغير ذلك من النجاسات هندك نجاسات تر في سي تر هي هندك في سي تر هي وكو ميز حكمينية وشكب ونمونة يعني شواز دي كترة فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء أجر ميز بي يعني وكو ميز بيت أو كبيسك وإن كان أكثر من قلتين أجر زياترش بلا قلتين زياترش بها البيسيكا وأما غيره من النجاسات فيعتبر فيه القلتان أما أجر نجاسكا وكم ميز نبي ينهى وما ناي ميز نبي أو كاتتين بزاني قلتان يا قلتان نية وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس حديثك قلتين قشتية ما بس همو نجاسيك وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي بلام أم حديثة تنهاب وشيا تنهاب وميزي آدمي زادة فقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير ويخرج بول الصبي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين لخصوصه فينجس الماء دون غيره من النجاسات ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه ومالك رحمه الله أما إمام مالك حمل النهي على الكراهة أم نهيك هيا نال تحريمه عليه كراهة للتنزيه مطلقا للتنزيه مطلقا لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاس يعني كميزك أكيد أنه آويك بشبو حرام بيت خو آوك ناقوري أو كنا جورة تابلين ما دام أو كي جوري توابي إمام مالك الله أمنا هي بو كراهية بو تحريم نية جناح نية بو كراهية مطلقا شن كإمام مالك باو رواية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاس أو بيزنابي إلا بيشي به إلا ببقورة إلا ببقورة طالما أثمان قولي شافعي ومذهبي شافعي أوي شيك الراجحة أثمان أوي أقر أو كم تربو لقلتين مثلا أقر برميلة كم تربو أقر بوان من قطري دو قطري ميزي تيوكي كم تربو لقلتين من بوخم بفيسي أزانم لسال أوارم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث بلام أجر قلتين بو أجر كم تربو ثمان في سبه أجر زيادة تربو دو برميل بو سبع برميل بو ميزة تيكل رنجو تامو بون هنا جرا أو كاتب فاك بيس نابي شنكا مقداري أو كزورة من بوخم لسال أواشم لسال أو مذهب عشان ما قول علماء أجناء ما شيء هجني لا يعني لا براود كذني قصي علماء أما مالك إمام مالك نهي كي بو شي داناوا بو كراها بو كراها داناوا بو لسر أول شوكا أو بيزنا بي إلا بيرنغو تامو بوني بقورت فخرج بالحديث عن الظاهر عند الكل بالتخصيص والتقييد للإجماع على أن الماء الكثير المستبحرة لا تؤثر فيه النجاسة شمك الله آوي زور نجاسة تيكيد وأنه إذا غيرته النجاسة ولو كان يسيرا امتنع استعماله الله أجر نجاسك كم بيت كم بيت أو كاتا ما دام تأثيري لبكات أو كش كم بيت تأثيري لبكات أو كاتا حكم بيسا أما ظاهرية وكداود ظاهري وابن حزم ظاهري وقد تمسكت الظاهرية به في تخصيص النهي عن البول في الماء ألين بس أو اندفيسة أو ميزك بكيتنا أوك حتى لو بال في كوز وصبه في الماء قافيك بينا فنجانك بينا قافيك جامك بينا ميزي تيبك ودعي ميزك بكيتنا أوك ألين هيش جناحي كيتانية وفيسي جنابه أو بال خارج الماء برمن لو لي أوك وميزك أوك أجتنا ما دام راسلقو ميزك ناكيتنا أوك ولو بكيت أجتنا ويشي قيدنيا أمش فقه كي خلافة أو بال خارج الماء فجرى إليه لم يضر عندهم وكذا قالوا في التغوط فيه أقدوا لقد تمشي في سيشي تبكي الله في زنابه لأنه لا يضر وكذا سائر النجاسات إذا وقعت فيه أقر هاتشي في سيتري تبكي ما دام حديث زكتنا على الميز بس ميز ممنوع بوشيوانية إذا وقعت فيه أن جاء الله وهو خلاف الإجماع وهو خلاف الإجماع أمقصي أمانة في شواني يقدنجي زانان لسلم مسألة وأقبح ما نقل عنهم في الجمود أما خراب ترين قولك فقهك كليانة ونقل كرابي وقد جعل أصحاب الشافعي رحمهم الله النهي في هذا الحديث على اختلاف حالين باعتبار قلة الماء وكثرته وتغيره وعدم تغيره بويا أو عنيك لسر مذهبي شافعي أرون لعلماء مذهبي شافعي أما سألانا شون لك دعوة توكد ويان تدوب الشواء باقوري آوك آوك زور بي يان كم بي أو آوك بقوري يان نقوري أقر آوك كم بو أو آويك ميزي تيأكي كم بو فهو للتحريم فهو للتحريم تغير أم لم يتغير أعوك بقرت ينقرت ما دم أعوك كما ميستيكرنك حرام جاريا كان أو غيره أعوك جولابي بجولابي بروات ينروات وحكى بعضهم فيه وجها أنه يكره إذا لم يتغير هندي قلت أنا أقل أعوك نقرت أو مكروها وإن كان كثيرا وتغير فهو للتحريم أقل زوري جبيت بلان بقرت أو تشيا أو بو حرام جاريا كان أو غيره بالروات ينروات وإن لم يتغير كره ولا يحرم وإن كان راكدا وإن كان راكدا ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا لو أنا أقرب بجوتري حرامة هدور نبي قولي شي معقول شبه بو لعموم النهي وحمله على التحريم على المختار عند المحققين من أصحاب الأصول هنديك لعلماء وتوانا حرامة هجاوزيك تانية قال الشافعي رحمه الله أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة يعني بروات يان وستاوبيت بوكسك كجنب بيت أكره للجنب أن يغتسل في البئر وفي الماء الراكد وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه. وأما انغماس من لم يستنجي مسألي كثير أو رجيني وباسي أكاد أقر كسيك شو لآويك خوي كذب قود دا بلانشي. وأما انغماس من لم يستنجي في الماء للاستنجاء فإن كان قليلا فهو حرام أو كاتك نجاسي في ويا آية درست يا درزني. وإن كان كثيرا جاريا لا ينجس بوقوع النجاسة فلا بأس بلان أقر آوك زوربو خوي كذب قوتي آوك دا خوي قستناو آوك و آية آوك بيس أبيانا. وإن كان راكدا فليس بحرام شنك آوك زور ماذا بيزنا به درستوي تانية ولا تظهر كراهته وليردا نار مكروها بو لأنه ليس في معنى البول يعني وكأونية كسيك بأن قصد بعمدا بشميس كتناو آوك و كسيك شو تناو آوك بلان خوي باق نكدوتوا لكانت كتالاتي قدو خوي باق نكدوتوا تناو آوك لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه ولو تركه فهو حسن أقر اشتوانك باشترى ترشيك. وفي الحديث دليل على أن حكم الجاري مخالف لحكم الراكب لم حديث ثوب من دركوتك أو واستوب حكم جواز لقل آوك بروا وريبكات لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه أقر اشتيك باسكرا ببي تايبترين صفتي أوشتا كوابو أو جاوازا لقل شتيكا كدجي خويتي. والمعنى فيه أن الجارية إذا خالطه النجس شنكا أقر آويق ريبكا أقر نجاسيك التيكد أو بشكي ترك بدويدا دي آوكا بال أنابا نجاسكا ونجاسكا أبا دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه فيغلبه يعني او اوي كبدوا اذا دي زال بي بس او جزء كيترا بربرا او بي سي دل كان دل واروات فيصير في معنى المستهلك الذي لم يخالطه النجس وكو اوي كمستعمل وايك نجاسيتي انا كوتبع. والماء الراكد القليل اما اوي كوستاوب وكم يشبع لا يدفع النجس عن نفسه اذا خالطه برام أقل أعوك كم بيناتواني بحالبا نجاسك وبنا وبروات لكن يداخله بلكو تيكالي أبيو لقال يتحلو لك. فمهما أراد استعمال شيء منه حشكا تبيه ويهرب الشكل أعوك بكار بينه كان النجس فيه قائما ونجاسيتها. والماء في حد القلة وأعوكش كما فكان محرما والله أعلم. أمن دب الستائرة موفق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد كشفنا حديث الشاشة إن شاء الله.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بارزان خوشوستان ايما بلن لبرنامج رابردو باسي او قمانا ما كرتك بريتيبو لويك رد كرنوي بشك بشكي قرنق لسنة پیغمبر دولود خوال السربي اوش او فرمودانا كا اصليا نيه لقرآن بيروس تفيدا قتري انكار استقلالية السنة للتشريع كا اما جمع بيكر قتمان يكك لا مهمة ووظيفة سنة برانبر قرآن فيروز أويك تشريع نوي أحكام زيادة كالسنة في غنبر دوليد إخوالي السربي هاتبا أقر شي لقرآنيش باس نكرابي كأما يكا كالوظيفة كان السنة في غنبر دوليد إخوالي السربي وجمهور الزانيان بل اتفاقيا لسر أم وظيفة هي كبل سنة في غنبر دوليد إخوالي السربي ذكري حكمك نوي بهنيتن اگر شي لقرانيش بس نكرابي بلام او جمانه لسر اويه كتنيا وظيفه سنت برانبر قران فيروز بريتي لا بيان وتفسير وتفصيل وتخصيص وتقييد او بابتانيك او احكامانيك اصليا هي لقران فيروز اما بلن لبرنامج رابردو عندك خال اما جمع فيكر بورا الدانوي أم قمانا ولم برنامجا ردي هندك لو بلغانا ددينا وكأوان بلين أماجي بيدكن كأمانا دبن ببلغا لسر أويك ناكريتن أو حكم نويانا حكم زيادانا بتشريع بدين حساب بكري لبراوة شنك هرشتك دبي لقرآن دا هبي إيك لو بلغانا كدلين خواي قورة دفرميت إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله كبتفسيري خوان قالين أما قصي خوايا خواي قولي دا فرميت حكم تانياي خوايا كواتناكريتن حكمك لسنة دا بها تبيت وإما بحكمي شرعي وبوحي وبدين وبتشريع حسابي لقلبكين سيري خوان قالين أما قصي خوايا خواي قولي دا فرميت حكم تانياي خوايا كواتناكريتن حكمك لسنة دا بها تبيت وإما بحكمي شرعي وبدين

يعني في سبور لو باروها بلكو بتفسيري خويا يعني بتفسيري كي زور بالانسادة وزور براشكاوي تفسيره كان ببيتي شنو فهمي خويا يعني وبتايبتي كهول ددن بيجونجينين لقل او بيرو راي خواني يعني هي بيش وخد بوي اللي ربا راستي يعني دبينين زوربي او تفسيره هلانا كلبو دقة شرعية كان دكن لو يعني شيوية بلين ستشاوي قرتوان اوش اوية كا يعني بتراندني آيتك لمنظومي قشتي آيتكاني تري قرآن بيروز درهناني آيتك قرآن وشي كرنوو تفسير كردني ام آيتا بجيا لقل همو آيتكاني تري كبيشو باشي ام آيتا كبيدا قتر السياقي خطاب سياقي آيتكان أحوال وملابسات وتنانات سبب نزوله زور زانست هي زور بابت هي هيواندي با تفسيري أم آيتان هي ناكرت أتو آيتك دربيني لكوي قشتي آيتكان تر بل كل يرى دربيني نك آيتك بشك لآيتك دوسي وشيك لآيتك تتو دربيني وتفسيري بكي بو تفسيريك حتما توشي هلا دبي لتقاشني أم آيتا يعني أما سرچاوي زور لهلاكاني أوانا براستي كاتي كتفسيري هلا دكا لبو دقك شرعي لبو آيتك قرآن لبو فرموديكي بيغمبر درود خوالي لسربي خو إما أقبين تماشي سياقي أم آيتا بكين أم آيتا لتشي بوارك ولا تشي صورتك بعسي تشي دكا بيشتر وباشوتر تشي هاتوا خطابك وموضوعك بابتك تشيه او وقتی بو من درکوی که ام آیتا به هیچ شوازک لدور و نزیکا و پیوندی بو تفسیر حلیانیه که اوان بو لیگ دانوا حلیانیه که اوان لیگ دادنوا بوی برزان ایما اگر آیتک پیش ام آیتا و او آیتی که ام بشل آیتکا تیده هاتو بیخوین نوا او جابو من درکوی که بابتکا چیه و باز چی دکا طبعا لسورت انعام آیتی 56 كبيش أم آياته وآياتي بنجو حفك هرخودي أم آياته بلام أما بشك لا آياتك إن الحكم إلا لله خواهي قوردة فرميشي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أما جارك خطاب لقل في غنبار دولود خوالي سربي أي محمد أتو بيانبلي بچي أما خطاب لقل چي أي محمد تو لقل چي قصدك أم قصيال بو چي بو ببروايانو بو مشركة كانا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله فهم بلي من نهيم لكرا وقد غكرا وبو من كمن كسك ببرستم غير خواي قورا قل لا أتبع أهواءكم من بشوين هوا وآرزوي إيوا ناكوم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين من أوكاتا قمرادا بم وريه داد بزركا قل إني على بينة من ربي فيانبلي من لسر ريبازك الزور رونو راشكاو راست يعني دروم قل إني على بينة من ربي ومن شاك دزانم أو بيامي خواي قوريك من لسريما وكذبتم به ما عندي بلام إيوة بدرو دزانن أو بيامي كمن بو إيوة مهناوة ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله ليرة إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يعني ليرة كافر كان چيان دكر داوان دكرت لا پیغمبر خواه درود خواه لسر بي دهان قد اگر تو راز دكيتو نردراوي خواهي قوري تو پیغمبري فرمو با وإما لسر باطلين وإما قمراين وإما ببرواين ببلين كافرين فرمو داوابك لخواهي خط با خواهی گوره لئیمه لناو ببه با عذابه که زور سخت مان بده لیره خواهی گوره فرموی پیان بله و کذبتون به ما عندی ما تستعجیرون به اوشتی که ایو پلالی دکن او عذابی که ایو داوا دکن که بپلا خواهی گوره او عذابه بنه ارتخاره و ایو لناو ببه اما ایشی منی اما ایشی خواهی ام حكم ام بريارة بدس منية ام بريارة بدس خواي قورية خوا دزاني كي ايوا مستحقي ام عذاب دبن حتما ايوا مستحقي ام سزايا وام عذاب دبن بلام اما
من ناتوانم بريد.

بار بدم ايوه فلدكن لويك او عذاب اخوي جورا بزوترين كات عذابتان بدتو لناوتان ببتنو و بلين فلدكن بلام اما ايشي مني اما ايشي اخويا ان الحكم الا لله اما اخوا بريالد اخوا كبزانه كيف باشا عذابتان بدل ناوتان ببا او وقتي نابي اتو داوابكي واخوي جورا ولامد بدت ولو كات اما ايشي اخويا توناتواني فرس كي لسر خواي قورك زو أمس زايبو تام بنيري خو طبعا لآية التريش يعني أما هلويستي كافران بو بيبروان بو لآية التريش دابينين أوان داوان داك اللي بيغمبر دوليد خواي لسر بي أغر تراز داكي با خواي قورا أو أسمانا بسر من دا بروخينيت يعني با برد ببارينيتنو لناو ما ببا بو مثلا لسورة إسراء آية نو تدو خواي قورا دا فرميت أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني هيك لو أنا دل أجرت راس ذكي أجرتو في غمبري خواني يردراوي خواي دوابك لخواي جورا با أو أسمانة بارشة بارشة بكتنو باسر سسري إما بروخينيتن لا سورة أنفال آية سيودو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ها دايانقود أغر تراستك يتو في غنبر إخواي نردراو إخواي داوابك لأخوايكات بأخواي قورا بأخوا بباران يعني برد بباريني تن بباران لسا السرمان يانش عذابك زور سخت بو إيما بنيري أما أوان أوها داوان داكر دايانقود طبعا بروان ندين أبا في غنبر دولي إخواي لسامي دايانقود تراستناكي أما وانيا اگر راز دکې د فرمو بخوای ګوره له نو ما به بو لی را خوای ګوره ام خطابه بو پیغمبر درود خوای سربي که اتو کاتی که اون داوی یان پلګه کن لا دا بزین سزاکه اتو چبکه پیغمبر بلی اما ایشه من نیه من ناتوانم بریار له وبدم من ناتوانم ای و ناتوانم فرض بکن لسر خوای ګوره که پلل دا بزین سزاکه تام بک کی خوای ګوره وستی لسر بو او كاتا عذاب تانددا او كاتا لناو تانددا او كاتا سزا تانددا بوي برزان اما چپي وندي بو هيك حكم دبي لا قران بنا بلا السنه بي زانا كاتي كتودي اتكان وكو خوي شي دكيوا كتودي بفي سياق اتكان بفي خطابك بفي ملابساتك بفي هوكار داب زينك يعني ربطي اتكان دكي بفي شو دواوا يعني بلكو تنانت يعني مناسبة لنيوان سورة كان هي يعني علمي مناسبات العلوم قرآن مع علمك مناسبة لنيوان آية كان بل كتنانت مناسبة لنيوان سورة كان يعني سورة ربطها بيوانديها بسورة أويك لدواي خويدين ربطها بسورة أويك بيش خوي هاتوا كواتا شون ذكري أتو بشك لآياتك ببتشريني لآياتك داري بيني وبكيف خود تفسيري بكي بظانم چي أو تفسيري كردوا فرمو رأي يكلا مفسرة معتبرة كان من بوبينن لسردمي صحابة وهتا إستا ككسك أم بوچوني هبي ككسك أم تفسيري كردبي كبلتن أم آياتيان أم بشلو آياتك خواي قورة فرمت إن الحكم إلا لله ما بس في أويك إما حكم كدبي قرآن بي نقدبي سنة بي دعاية برزان خالك يتر أجر قريمانة بلين أم آياتا باسي أودك كوكو وأما جمع بيكر أم آياتا هيش بيوندي بو بابتا وانية بابتك صدو هشتا درجة جاوزة لقل أويك أوان باسي لودا بلام قريمانة أجر بلين إن الحكم إلا لله ما بستي بي أو حكمية كأحكام شرعية باشا ليرا خوخواي قورا ليرا فرموي إن الحكم إلا لله ناي فرموا إن الحكم إلا في القرآن خو أجر بوشي وزباتبو إن الحكم إلا في القرآن يعني بهرحال لو أنا بلين يعني حقي كيان بدأ يعني بلين أم تفسيره لي ور بقدر طبعا خو أجر بوشي وازش بهات بهر معناه أوانية كحكم للسنة والناجر حتى تنانت أجر بوشي واز بهات بوين الحكم إلا في القرآن سنة شي دقرتوا بلام أصلا خواي جورا لي رفرمو إن الحكم إلا لله وكوباس ما كر بابتك أصلا جوازة بلام فرزا قريمانة بابلين أما باسي أو ما مدك باشا حكمي اخوة ادي السنة شهر حكمي اخوانية اخر قرفتك ليري اشكاليك ليري ككسك وابزانيتن او احكامانيك للسنة هاتوا او حكمانيك في عمر صلى الله عليه وسلم هنايتي لفرمودكاني اتر بقسبي بكردوبي بتقريربي
يعني أو حكمانا هيج بيوندي با خوا ونية والعياذ بالله هيج بيوندي با دين وبا بوحية ونية إخوانية هالشي حكمك هاتبي أما حكمي خوايا إيتر لقرآن هاتبي يان لسنة پیغمبر دوريد خوايا السربي هاتبي حكمي خوايا هركسك قناعات بو بكك سنة شوحية للان خواوا هاتوا كواتا چي جوازيك إن الحكم إلا لله چلا قرآن ده هاتبي چلا سنة پیغمبر ده دورود خواهي السربي هاتبي بوي برزانة ما يعني بلغيه كبراسي زور لاوازا وهيش يعني بنماكي زانستينية يقل بلغة كان يتر برزان كحديثك دين نوا كقوايا أو حديثة بلغيه لسر أوكا تنيا حكم دبيل قرآن واربجيري وناكرة سنة حكمك النوي بهنتن أوش أو حديثة ك بو صيغيها تو إني لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه من هيش تك حرامناكم إلا أو شتيك أخويك ولا حرامي كردوا لكتابك أي خوي قال إن لكتابك أي خوي ما بس في قرآن جارك بيش هم وش تك أما حديثك لاوازة حديثك ثابت نية ضعيفة صحيح نية حديثك كمنقطعة بشراني تدا لسن هذا حديثك وكاتك حديثك يعني يكم مرج لمرج كان حديث صحيح تداني أوش مرج اتصال السندة كواتا جارك فيش هموش تك حديثك كضعيفة كلاوازة أما أي شيء بناكريتن ورد كريتو وناكري بكريتا بلغة لسر هيج حكمك بوي إمامي شافعي إمامي بيهقي من رونيا كريتو لري إمامي طاووس كحديثك عن رواية كردوا بلان خود إمام شافعي كروايتك دفرميت هذا الحديث منقطع منقطع بشرانا كواتا بشرا وكواتا حديثك ناكرت سودي لي وربجيلي بلان برزان حديثة كتر هي طبعا او حديثة من دوزي موا لبو ام لبو او او بلان فكرية ام طاقمانا ام بيرو بوچونانا يعني ام حديثة ضعيفة بلان حديثة كتر هي بهمان معنى ام حديثة مختلف فيه يعني زانهان راي جوازيا لسرا هندك لزانهان في انواع صحيحة هندك لزانهان في انواع ضعيفة كأو او او بلقي او النية يعني من بلين أم حديثة مدوزيتا ووكو بلغلو أوان أو جاجدين ردي بلغا كيدا دموا حديثة كتشياب كسلمان فارسي دا جيرتوا كبسياري أنكردوها لفيغمبر دوليد خوال السربي لسر حكمي هندك لا بلين يعني كراو بانيرو هندك لا وخواردنانا فرموي فيغمبر صلى الله عليه وسلم على والام دا فرموي الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه كبير عمر صلى الله عليه وسلم فرمي حلال أويك على كتابك خواد هاتبي حرامش أويك على كتابك خواد هاتبي أجر خواي قورا حكمي اشتك باسي نكرد بي كأما ايوي عفو كردية وكدلين يعني أصل وايك درست حلال الأصل في الأشياء الإباحة حديثك مختلف فيه هي هندك بيان صحيحة بيان حسنة هندك بيان لاوازة طبعا دلين أواني كدلين حسنة لبرا وكا روايات وآسنة دي زور أبوي دلين بي يعني دلين أم حديثة حسنة بلام ليرا إما دلين شيب دلين قريمانة أم حديثة صحيحة يعني حديثة كي خوش يعني كرديانة بلغة صحيحة آية أم استدلالة جائزة يعني نخير زانا إمام بيهقي دفرمت إن صحت هذه فإنما أراد فيما أوحى الله إن صحت طبعا صحيح نية بلام قريم أنا أقر صحيح بو فإنما أراد فيما أوحى الله ثم إنما أوحى الله إليه نوعان أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى دفرمت أقبيت الراس تجبي خواهي قورا ما بستي في أوية أو حكميك لري وحي وهاتبي وحي جدو وحي موان هي وحي يتلى كقرآن ووحي لا يتلى كسنة بيغمبرة دلود إخوائي لسربي أو جاء إمام بيهقي دفرمي يعني تفسيري كتابة كتبة قشت قيرتر دفرميت كتاب ما بس في قرآنية كتاب قرآن وسنة ما بس في دينة ودينش قرآن دا قرتوا وسنة إش دا قرتوا ابن حزمش بهمان شواز دفرميت وهذا حديث مرسل إلا أن معناه صحيح دفرميت حديثك مرسلة منقطعة بشراني جدا بل معناه كي صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيئا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى إليه
وأحال بذلك على قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى. ده فرميت في عمر صلى الله عليه وسلم لو فرمودية بمن دلت كهيش قسيك أو الأخوية ونهينا أو بلام لري وحيه بل كل ري وحيه وهنايتي بوي إخوائي قوري ده فرميت هر قسيكي فرموي بيت أو وحيه بوي برزان يعني آخر خال كأما جابي بكم بو قسكرنين لسال أم بلغيها يعني براستي زور جي جي سر سرمانة كدبينين زور جار أو بلين طاقمانة أو بيروكانة كبلغي دهنوا يعني بلغك حديثة كشي حديثك ضعيفة وديكت بلغة بورد كرنوي حديث صحيح آخر أما باشا شو عندك رئة تخد حديث صحيح ربك يوا بلاي لبروا شوك حكمك زيادة هنوا حديثك أقر شي صحيح جبي الله للاي كوي قشتي زانيان أتو بيك يا بلغة لسر أواك حديثي صحيح ردك يا با حديثي ضعيف أخر ناكريتن أما تشمن هجك يعني بل كجار وهي والله حديثك موضوع لا أصل له دان دراوة هل بس راوة بدرو أواك راوة كتشي دبينين دا كان بلغة بورد كرنوي أحاديثي بخاري ومسلم أما براسي من هجك زور هلا يعني هج بنا مايك الزانستينية بوي إما كاتمان تعابوا إن شاء الله إما بلين لبرنامج كان داتو زيادة القصة لسر بلغة كان تري أوان دكين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: وفرعون وثاني نمرد بوخامات كان برس
1: سنما
0: وكل أفاق آواتك أن ينرمى.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برا خشكان مسلمان، سلام ورحمات وبركات إخوائي قورة برجي بسرهم ولايك ماندا ويا رب العالمين، عاقبت من خير بك، ايمان من سلامت بك، لقناح كان من خوش بي ولي من رازي بي. خوش شبستان خطبي او زارمان باسي ناو صفات كان اخوائي رب العالمين، او رب العالمين كخالق ايمي وخالق هم مخلوقات كدي فرسين كروجانا درين اياك نعبد واياك نستعين، كذرن رضينا بالله ربا، كدزانين جيان ومردنو دنيا وقيامت من خوشي ونخوشي من همو لبدسي والله براستي كم ترخمين لبران برخواي رب العالمين لناسين إخواي قورة لبروي ويا قورترين ناو صفات إخواي قورة الله، بلن رب العالمين زورنا وصفاتي هي ده بإيمة إيمان دار أو خواه قوري بناو صفاتكاني وبناسي، ده ببزاني خواه رحمن الرحيم، ده ببزاني خواه قوري الرازق، ده ببزاني خواه قوري الشديد العقابة، ده بأتو أو خواه وكو خواه بناسي لوي كم ترخمي إيمة برانبر خواه براسي، يعني أو اندزور إلا ما رحم ربي خواه رحمن فيبك. خواه رب العالمين ده فرمي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، خواهي قورا ناو صفاتي جواني هنا بونا وصفاتا نبانجي خوابكا، يعني برن يا رحمن يا كريم يا قدير يا غني يا مغني يا رحيم، دبي بونا ونقاسي خواهيك وبونا ونجد عابك لبرخواهي فاريو كدعادك بناو صفاتكاني خوادا ولخوابك، يا رحمن يرحمني، أي خواهي رازق رزق بدا، أي خواهي شافي شفان بدا. لو پیغمبر ما نفرمی علیه الصلاة والسلام ان لله 99 اسما، خواه رب العالمين نوهت نو ناوی هنا من احصاها دخل الجنة، هر کسك او ناو صفاتانا نوهت نو ناوانا لبربکا کرده یمینه کسته مینه کشی الله یا ده فرمی دخل الجنة سبعشته، يعني و نبی خواه الله هنده ناو صفاته هبی زیادتری هیا، بلم اوائك لقرآن باس كلايا حفتا وحشنا وإخوائي قورة باس كلايا اويد لفرمو دكاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام زورنا وصفاتي تي رب العالمين هيا، وكل حديث پیغمبر هاتي عليه الصلاة والسلام خواه بس بخوي دزاني لردع صفكتيا برو هركسك لأيما ناوي صدولاتي لبرا، ناوي صد لاعبي لبرا، ناوي صد خرشي لبرا، بل أم تخواه حيفنية ناو صفاتك كان إخوار لبرنبي من أحصاها دخل الجنة، هركسك لبريان بكا تيان بكا برواي بيبيني لقري دابي پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسبع أشته بجمير اللصد كسي بارنا هركسك لبريني، أو براسي كم ترخمي برامر خواهي قورا، أو كم ترخمي برامر رب العالمين، أما زوت اشتوا من هيا كالبراسي أو حسابين نعوذ بالله لأخوائناك شرمي لهم وخلق ذكى لأخوائناك، يعني بزانا أو نعشتانا زور خرابة لهم اشتغى ترسي لأخوائنا ترسي،
1: لكامله اترسي صد هزاري بيتستر بس لاخواي ما ترسي قناحة جوازي اديو حساب نيو اديو حساب نيو لمن دارش اذا ترسي قناتك وفيزش خرابك اتببيني حياي بتي بلام آمادن يرى ترسي خواي بري باقفاتكم لشرم خواي قولا اوانا بخود داتو نوين دوي حساباتي لسر لقيامت لو انسان دبي خواهي قورة بناسي بناو صفاتكاني خواهي ويقلو ناو صفاتاني خواهي قورة تي الرؤوفة خواهي قولة يازدجي لقرآن باسي رؤوف كذيا آكا خواهي قورة رؤوف الرحيم الرؤوف يشتان لرحم زياتر يعني الرأفت يعني لرحم زياتر بزن يبنان برعبدكان بزن او خواهي او هاي بران برئيمة بلا عمش كون يبنان برخواهي قورة هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم هالو لا فيش رحيم جباز ذكر لا سرد هاتي ابن مسعود رضا رحمة إخواني بدفن مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه في الدعاء فيقول دفن مبرد اللهم يا رحمن ارحمني زال ردا دتاني برخواي بنا وصفات جوانا كانت او يشملو بكي قالو دكا دتاني تي شكت هبي دتبي اخوا رحمن بيبك يا رحمن رحمن بيبك دتبي رزق يا رزاق رزق مدا يا غني والمغني دور من دبك ها بناوي او نا وصفات اخواي كما بس تبوي داو بكي اخواي جور زور برحمه بران بريما رحمتي لراد بدرا لو هيك كان كانك بري أدلو أمن فقير أبم أدلو نخوش أبم أدلو هام بسر دي أدلو فرانشتن بسر دي خذي أوتشج لرحمة إخوائي قوري لبرويتو نازاني كسك بابي نخوش يان داشي سكري هيا كسيرش لداكو بابي خوبتو نخير لمار اللي ناقر تسايشرين بخو اللي ناقر فاقلاوي بخو خورش لو داكو بابي نابتو دزاني بخو سكري هرستي توشي براده زور كسي إخوائي قولة هندك نعمتاني ليه دستين تولى بروي أو نعمتي بداتي تغيانك كافر أبي بيدين أبي إخوانيا ناسي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أبي إخواء أو رزقي همو راب خصبالو همو كس هندك كسي باغي أبي بلغتيا لو مزقوتي نفرك ملوبي نتازي رشي زور قولة دنياي بعالمي بي لهم مزقفت كان صار خلينا بينيو أدل شينا لهم مزقفت كان بقر مسؤولة شي قورة بينا كهم ويشتكان الدنيا في ذكره لصف بيشو بي لصف آخر إشنا لنواجه لو لبروي كابرة دا صلاة شي هي دورة مندية شي هي تشتة شي هي لخواي باقيا بي بلام أول كتمشادك إلا مزقفتي شي بإمام وفقير وغريب كان تمشاكا يعني خواد زاني أو بكر كتنايا برا أو من سبا او الشهادة او فارية او صيحة خوشية او دورة مندية او دستلاتة لتخرابة لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير خواهي قولوا بقدر في وزده عنداته انسان قوزة داوة هندشتي دكا حزي لي بس خواناي داته لو تمصلحة ندريته تابلاي سكري لي زغطي لي حزي لي تسوري بخوشي ناتي بخو بس نا دكتور نا عائلة نايداني خورشاني نابتو بكلق ناي يعني زوزة هندك شد بس انساني دادي دس يسفر اشي سيارة تاي پانسر بي نيو ساعات تاخير بي شكري خواي بك ها لو هي او پانسر نباي بتبايتوشي مصيبتي اشي زور قورة باي وعسى ان تكرهوا الشيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا الشيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو إخوات زانين قنا زانين لو إنسان كاتي كتوشي تنقانا ونخوشي دي هاواري چه بكا خوا الله زل شأنه پیغمبران دعوان لچه كده عليهم الصلاة الأخوائي قولا لو كوك أو أصحابي پیغمبري صلى الله عليه أبو معلق اللي هند رواد أبو معلم أنصاري بو تعذير بو تزارتي ذاك بمارك وغيره قل روز چند دلیل تزرگ گیشته ریلی گفتو خنزر و سلاح کلی در هینا گوتی سی دکه گوتی دست کشم گوتی زا معرکه بلوم من دکوشی گوتی معرکه یمن بزاتوش دکوشم گوتی معرکه هم کجیه چارنیا گوتی نخیه چارنیا وتي ليه قرب هذا سنين شنو الخدوك عن نجام كم قلت بكا دسنين شوش دل دسي بن نجاك لآخر السوز دي دعوة لإخواتي يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد أسألك بعزك الذي لا يرام ومدك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك الله أن تكفيني شر هذا اللس يا مغيث غيثني كلا فالمذكران هاتيا كذاوان أخوائدك هاوان أخوائدك دليل سيزر دعوة لرب العالمين كذ فالمين سؤال أسبق فيابو بصري عيدها رمحكي لبيني هدو جوي أسبقي بو هر قيش لبك عبايد الزكر وتي بس تمريات الشيك وتي ملائكتك من ملائكتك كان إخوائي قولا فالمين والله كذاري كم هاوار ذو أخوائي كذ همو آسمان كانوا عرش إخوائي هاتنا لرزين لقى هاواري دو زاري دوم همو درقايا كان آسمان بنو داوام لرب العالمين كذ كما لي بقربهم او كبياوي بكل نتوت كما خوايز نيدا هاوار لون هاوار خواي ناكي هر تشتك دي مزاري هاوار عالم دكين هاوار شخصان دكين هاوار دكتوران دكين هاوار فراني دكين تاكي هاوار خواي بكا رب العالمين خالق ايميا دبي انسان خواي خوي بناسي او صفاتاني رب العالمين هيتي دبي او صفاتاني بزاني لو إبراهيم مسلمان هر تشتك أخوة بس إنساني داديني بزان إلا خير تدايا بس تنازاني رحمة أخوة لشيء حكمتك لشيء مهم أوي كإنسان بهم نوع أقل أخوة رازيني بهابون بنابون بصاغي بنخوشي بفقيري بدورمندي بكل نوعك خو تسميلي أخوة قوربكي لبروي كسل أخوة برحمتني برامبر إيمان بالمؤمنين الرؤوف الرحيم پیغمبر شرواه عليه الصلاة والسلام خوا وصف پیغمبر ذكر عليه الصلاة والسلام برامبر ايمان دارنا رحمة بزي الزورة سزاي خواهي قولت يلا هم كذب رحمتنا كتابك بناوي موسوعة اسماء الله الحسنى دكتور محمد راتب نابلسين يسيتي اسفاددك لو تشتانا كباس ناو صفاتك عن خواهي لك خود به حالو هم دینی از جد لیبو قصه چی خوش بود توا دبی عمل پی بکی لو رو و دبی همو من لماره و دست پی بکی خواهی گوره بناسی ناو صفات کانی خواه لبرکن اگر روشه لماره بخوب و مارو من دار سه ناوان لدیواری بنوسا الرحمن الرحیم الملک توا لبرکن سبین سیدی که سبین سیدی که بماوی مانگا چی بخوب عائله خود همو ناو صفات کانی خواهتان نبره من احصاها دخل الجنه اي بزانيه دبي اسفاده لي بكي اي تخوا حيفني يا استا صد نفري بن دري بزانه دخلوا كسهم الناس صفات اخواي لبرايانا نيه قناعتك لستي له هيك تشجن جدا او ان قصاني له اما برامبر اخواي رب العالمين او في هذا فرميك السيم الذي نسل سنا وصفاتك يا اخوا لسغويك اخواي يقولوا رؤوف الرحيم برامبر ايمان دارا ده فميلا دمشق بياو كيسا طالب العلم لمزقوتي او بياو ده لفرنسا يتخرج مكر هرسي بيديني ونارتشي ودمكر كقرام ولاتي خومي سوريا عفوا داري ماركم كدو ملها دولا روينغو زي رابوالدن وخرابي وام دزاني حياة جان دنيا او هندية ستاركاتي لدونينا وقتايا تتوشي نخوشة تيبون كدكتورة كان دارين لسيزة مليوني يكسو شو نخوش ايدي دارين نخوش كم تبو همو تشتم لفيش دزولا يعني نم دزاني صورتي او داريكوا همو دستم لو تشيلي بل بزارم بردوا برداغم بين دجيلة همو قال من دلارزي وچي كاربعي سي دكتورة شي لو سوريا سي وقصول دكتورة مكديري علاز نبو ثم نباشرين دكتوري اوروبا غرب قوتين اوا يا كم دكتورة لو نخوش يعني شش ما قال لك إني بم علاج آخر يقول تيف علاج ثنيتهم برولات إخوة تواو بريك هات مو برادرك ما بقول تيتو لون يزن ناقي لون أيام زجوتي وتمخفى استن يزم نك دري هاتم درسي كم هاتم بس دارم كل لما حلقة قرآن لما زجوتي ببين يزيبكم دري قوتم وعد بالشد بإخويا قد صاب مدرس بن يزامكم فرتسمو ما رفتكم كردو إخوائي قولت تجربة ناكري شرط مرد دست خواهی دار نمیره مکه که روزی دوم هات مرد دست گفتم که دست من ویژان که تواب کدوم مشرتی لو خواهی دار نگه خواهی و هم لو که هو دوده کم داره که دست من ویژان که یکم نوزم لمزگوتی که بزول زول سومو ماره وقتای چی دیتم صورتی تشتان لپیش تاهم راوستا هادا تاهم نخوش یکنما ویلی ها دست ملو تشتبر زو طبيعي بو خواهي قوره شفايلو هن آدم زابا خوصين دخوا داري والله اگر او نخوش نبا يستماري من زي ملهو يعني ناديو بارو تشتي خرابو بلا مزانا رحمتي خواكو او نخوش بس هنام هداياتي دا لو دبي انسان فكر كاتو براني مسلمان اما عبدي خواهي نخواهي ما يدرس كرديا هرسي خواهي ديني لما مصلحتا كابران خوش بي مانگا چی چن مانگا دوائن دمری ایکا که کابر هزار گناحی ہے هزار تقصیراتی ہے ادی کو خائم بی تو بس لقیامتی ادی کو درجاتی برز بی لباشتی اما واحظ لکن حتی او لحظه دمری ساق بی ادی کو خائم بی تو لقیامتی هیت کس اگناس لباشتی حتی طیبتم فدخلوها خالدی دبی خائم بی او زبتی باشتی دبی بتوبه و استغفاری خو خائم کیو او توبه و استغفار امانی بس خائم نبیو ببرام سلبت من خوشيان يا خوش ليس فرمي عليه الصلاة والسلام ويسير رجاء نخوش وقال لا مقناحي خوش تبي من مات مريضا فهو شهيد او من خوش قرز دمر الشهيدة اگر من خوشان اش خاوي النبي ودبي لقيامت يا اخوان بزهنم يخاوين اتكاتو او دبتنا وبعشت اخواني قورا لا اخوانك اخوان دزاني اما نازاني براياني مسلمان لزماني سيد قورا من داود عليه السلام در آفرت یک هات زور عاجز بو بطای فرمیست که و دری بغم و فمی یا داود ای پیغمبری خواه علیه السلام فمی ها آفرت فرمی خواهی تو ظلمی دکه یا رحم فرمی سیوانه که خواهی ظلمینا که ابدا لهیت کسی چی حتی لکافرانیش نعوذ بالله وما ربک بظلام للعبید خواهی ظلمی نیا ایگو تی باش اگر ظلم نیا تمشای فکر عالمی که و تمن آفرتیکم کمرگ من داری هتی مم هیا روزانه خوری در رسید کین ابند سان روزشی تو پبند چه هند جورم دانه دستم دفروشم لمار من دارم صرف کم دونه او تو پبند جورم بردی بفروشم لصصری من تیر کاتی بردی تی باز نازنم تیا هیچم پی نکرای لمن ادیا و ظلم نیا لو خواهی گراو تیر بیوکا آفرت ها خریب من صحتی دکم هر خريب نصيحة ذكر من حكمتي ذي ذا أتنازاني يعني بزارة سبحان الله هندك ذا إنسان زول زدل ذك يبران بل سخوات ذري والله لو قصان ابن وقتات لدرقان ذا ذا تعذير هات لكن داود بيغمبري عليه السلام فما أي بيغمبر إخوة سلام إخوة للسربي أما دوني التي زارت ذهات نوناو بحريك لناكو أشتيبون كشتي كمان فلداري ليبون ويسمان قيم كنو بدبنو خیت مشتوان پی پیدا نبو هر دن نظر ما که یک یو صد هزار دینار یو زمانی بکین خیر اگر نزات من بیتن لو برای دعای هم بکو نظری بکو خیری بکو وقتای شدید من تیرگ لها و را تو ببرد چهون دی برداو کشت کمان پی قیم کدو قطاب الحمدلله استاش بارک ما هنایا فمی ور آفرد اتو در اخواز دمی دکر رب العالمین لبحرکان تیزارتی لو تو دکاتن همیان در آفرت که دور من بوازی لخیتو بنشینا برایانی مسلمان اما عبد خواینا امتی او پیغمبرین علیه الصلاة والسلام بلام اصف اوی اما خواه و پیغمبری خواینا ناسین وکو خو صلی اللہ علیه وسلم زور نخستانی انسان نزانی خواه چیا خالقی تو چیا اوی ددجینی ددمرینی دور من تکا شفادو دینی هوی قازات و خیر و شر دنیا قیامت همو لبدسی اللہ یا كام اخواننا ناسين كام لخدمة اخواني قولينا او حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام كذا فرميها مو آخران الشو رحمة اخواني تاسماني يكن باق ما دكا چه داوة الشفاء دكا داوة رسك دكا داوة تدكا بالوي زيبا زيبكم كاشي لخدمة اخوايا كاشي لداوة كبني اخوايا لو دنيا قيامت اخوي كوابو كم ترخمي لعيمية يعني براسل قصاني لعيمية دبي أما زيادة لك إخوائي قبل تيك هربين أو رب العالمين إخوان بناسين يا رب إخوائي لخاتنا وصفات برزكارت وخاتر اسمي أعظمت وخاتر قولي خود يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي خداي عفو ما كي ويا لبنا عكاما خوش بي لكم كنت كاما ببوري لنقصان كاما ببوري عبادة كاما قبولك بفضل قوري خود وناح تاوان كاما نصرش كيوا ولاتي ايما وهم ولاتي مسلمانا مبارزي خواه لا ظلم وبراء وفتنة ومصيبة اللهم آمنا من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيها المؤمنون.

لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها ويبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فرمية قال الدنيا تاسر بقاي بو إنسان هبوايا خوشي دنيا هبوايا الرسول إخوة محمد جان بمايا نمردايا بلام دنيا لنا وأسيت خوشي ونعيم لذتي لنا وأسيت أم دنياي همي لنا وأسيت أروات طوا وأبيت تنها شيء أمينتوا قناه تاوان خرابي إيما أقر كردبيت من أمينتوا بمان لقيامتا أم خوريك هل ديد بو إيما لزستانا خمانا خينا برخور بو يسر ما من نبيت أغن خوريكي خوشا لهاويني شهاتينا سيبر بو يخوريك لي من ندات شو كمان قشو دبيت دنيا روناك أبيتهو او خورو مانگا فرق ادرينا ناو دوزخ اكو جنو ام دنیا تو اي بینی زلزله اگلی ادات کاول ابيو تواو ابيت دنیا آخر ابيتو جيان تواو ابيت تنها و ايمان دارانا رزگاريان ابيلو روجا اوانن کا پشتیان کرده دنیا و برو قیامت روشت برو آخرت شون هر اوانا براستی قريبي حقيقي أبنو أميد مواعي إن شاء الله تام ساتة لخزمتنا بوم سودو كلك من بيغيان دبن وبيعد بدين برسول الله صلى الله عليه وسلم أدواي هزار وشوار صوصي ودو صال ليادي أوسر وردا أجين لهمو صالكا كلخزمت يا روجي دوانزي ربيع الأول ديت أو روجيك لدا يقبو لمكي بيروس أو روجي إما الین روزی کی برزلامان روزی پیروزی امو شکستی دشمنان ما بعد بدین بلین ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر بازکت سورین بر دوامین نمان دوراندو دین من نفروشتو با دنیای خلقین بی باور و طاغوت و سرکش قیامت من هل بجاردو ای پیغمبر گیان صلی الله علیه و سلم و تا او روزش بمرین هر دعاب کین خوای گوراب سلامت من که لدنیا و با ایمان و باور و بمان جنه خواهی گوره لی من خوش بیت و عاقبت من بخیر بگیرد گنجولا و کان من رنمونی بکات فریو نخون با دنیای کی فانی خوشککان من کشکان من بالا پوشو بحیا و شرم و آبرو بن و پشت کن دنیا و روب کن قیامت بو اویس بینی لقیامت روسور بن داوعکم لخواهی گوره هدایت یوانش بدا کتای است هدایت و رنمونیان ور نگرتوا و خوای گورا رزق و روزی خوی من بسرا برژینه و درون من خاوین کات و لتاوان و برچاو من روشن بکات ایمان و باور من سلامت بکات و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه و سلم تا برنامه ای تر بخزمتان دگم بخوای برزو ببینتان اسپیرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.

أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

الْأُحْزَابِ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا

أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه

آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي

الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم.

أسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما

اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا

عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

يغير بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

0: الحق
1: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

الْعَذَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

يرونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ

لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها

خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.

لَن أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

تمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم.

فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

الحق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ.

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.